0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you?
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. What surah do you want to recite for us today?
0: سورة المطففين.
1: إن شاء الله. تفضلي, you can start when you're ready.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم.

0: الناس إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. Are you memorizing سورة المطففين؟
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله، اللهم بارك. Waiting for you next week to finish سورة المطففين إن شاء الله.
0: Can my brother إن شاء الله Can my brother read?
1: Yes, of course. فليتفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you today?
2: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الحمد لله أنا بخير. ماذا ستقرأ لنا اليوم؟
2: سورة أول صفحة من سورة
1: From which سورة؟ تفضل.
2: من سورة سيتر.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين

0: زيد. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف اطرحوه أرضا يخل لكم وجه
1: مبين.
0: أبيكم وتكون من بعده قوم صالحين.
1: عبد الرحمن كنيهيمي،
0: قال قائل منهم لا تقتلوا
1: عبد الرحمن
0: يوسف
1: كنيهيمي
0: في غيابة الجب. نعم،
1: في ضلال مبين، الميم عليها شدة، ضلال مبين. We give it time. So we give it a time because the meme with a shadda have to be longer. So we say, إن أبانا لفي ضلال مبين. يلا.
0: إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
1: Okay, عبد الرحمن.
0: قال قائل
1: Sorry, عبد الرحمن.
0: منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب.
1: عبد الرحمن وتكونوا من بعده. أنت قلت من، هي Can you see at the top of the noon there is small meme. تمام. So we say وتكونوا ميم. So instead of saying نون we say ميم. وتكونوا ميم بعده.
0: نعم.
1: Here is إقلاب. Yeah. So say وتكونوا ميم.
0: وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم.
1: Can you repeat عبد الرحمن قال قائل.
0: نعم
1: تفضل.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب.
1: يل
0: تأخذوا بعد السيارة إن كنتم بعيدين. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله فيك وفي هذا الصوت الجميل. Just make sure, inshallah, when you read. Yes, inshallah. Just make sure when you read, when you see shadda on the letter noon or meme, to give it the time and try to stretch it, okay? Inshallah. فلتتفضل.
2: Inshallah. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم؟
2: Yes.
1: أهلا وسهلا يا مريم، كيف حالك؟
2: إن شاء الله أوبيت. الحمد لله.
1: الحمد لله. ماذا تقرأين؟
2: سورة المعجم إن شاء الله.
1: إن شاء الله، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى
1: مريم سوري
2: إن الذين
1: مريم.
2: لا يؤمنون بالآخرة لا
1: مريم إلا ميم we don't say إلا من لأنه at the top of the noon there is a small ميم so we say إلا من بعد okay try to say it again
2: okay إلا من بعد
1: صحيح اللهم بارك
2: أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم
1: ما شاء الله اللهم بارك قراءة طيبة بارك الله فيك إن شاء الله waiting for you next week to finish the surah
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله جزاكم الله خيرا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waiting for our second call إن شاء الله السلام عليكم

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you?
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. How are you? Can you hear me? Can you hear me يا تقى؟

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you today?
0: قل الحمد لله. How are you?
1: الحمد لله والشكر لله. What surah do you want to recite for us today?
0: سورة القارعة.
1: ما شاء الله. تفضلي. You can start when you're ready.

0: عشان راضية.
1: وأما
0: من ثقلت موازينه
1: وأما من خفت
0: فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فهو في
1: فأمه
0: هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله فيك.
0: صدق الله العظيم.
1: Very beautiful recitation، ما شاء الله.
0: جزاكم الله خيرا.
1: وإياكم. Waiting for your call إن شاء الله next week.
0: Can my sister read?
1: Of course she can. فلتتفضل.
0: Can my sister read?
1: Yes, she can.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you?
0: الحمد لله. How are you?
1: الحمد لله. What surah do you want to recite today? تفضلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خيرا.
1: وإياكم. Waiting for your call إن شاء الله and your beautiful recitation next Sunday.
0: Can my sister read?
1: Yes, she can. فلتتفضل.
0: Can my sister read?
1: Yes.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you?
2: Good, الحمد لله. How are you?
1: I'm good, الحمد لله. What surah do you want to recite for us today?
2: I'm gonna continue Surah Al-Baqarah.
1: إن شاء الله. تفضلي.

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. Very beautiful recitation. Are you memorizing سورة البقرة؟
0: Yes.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. إن
0: I
1: شاء
0: already
1: الله.
0: memorized it from before.
1: آه ما شاء الله. So it's now revision.
0: Yeah.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. إن شاء الله. Waiting for your call next week to continue from سورة البقرة.
0: إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم ارض عنا ووفقنا واعطنا وامنحنا وارزقنا كمال الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بيننا وأن تؤلف بين قلوبنا كما نسألك يا ربنا كما نسألك يا ربنا كما نسألك يا ربنا أن تذيقنا حلاوة الإيمان وأن ترزقنا الجنة يا أرحم الراحمين، إنك نعم المولى ونعم النصير، كما نسألك يا ربنا ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. لعلي ذكرت في الحلقة الماضية الكلام عن الجشع، وأن الجشع هو من الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب. وشفنا النبي ضرب المثال ازاي للذي يأكل اللي عنده الجشع كالذي يأكل ولا يشبع، والتاني اللي بياخد على قدر المستطاع هو ده الإنسان المعتدل، واللي يخليه ياخد على قدر المستطاع هو الدين والإيمان. النهارده هنتكلم على المال الحرام. المال الحرام من جملة الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب، من جملة الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب. بس عشان نعرف إيه المال الحرام لازم نعرف الأول إيه هو المال وأنواعه. المال هو كل ما يتمول به، سواء كانت مال نقدي ذهب أو فضة، عملة بما هو متعارف عليها في كل دولة أو في كل قطر، عقارات، بنايات، أراضي، أطيان، دي بيسموها مال، دي بيسموها مال. يبقى المال هو كل ما يتمول به، كل ما إيه؟ ما يتمول به. المال ده اللي انت بتاخده عشان تكمل بيه استمرارية الحياة، تقدر تعمل بيه نوع من انواع التعامل مع الناس، فتاخد منه دي بمقدار كذا، فدي حاجة سهلة كده، لانك انت مش هتقدر تدي للناس في مقابل تمن شقة تروح تديله مثلا بتمنها حاجة تانية، كمثلا زراعة او كفاكهة او كمما تتخصص بيه انت. المال ده تلات انواع: مال حلال ومال حرام ومال شبه. المال الحلال ما آل إليك من طريق حلال صاف، كأن يؤول إليك مال من ميراث، أو كأن تعمل عملا مشروعا ليست فيه مخالفات شرعية منهي عنها فتتحصل منها على مال، فهذا المال يسمى حلالا. والمال الحرام هو ما آل إليك من مال من مصدر حرام، كمثل أن تاجر رجلا في تجارة محرمة، كتاجر رجل في المخدرات أو في الخمور أو المسكرات بأنواعها، ثم تحصل على مال من هذا من هذه التجارات، فهذا المال حرام. أو أن تحصل على مال من رشوة، هذا مال حرام. أو تحصل على مال من سرقة، هذا مال حرام. أو تحصل على مال من غصب أو من وضع يد على أملاك ليست له أو لغيره. خلي بالك بقى عشان تبقى عارف أنت من أني واحد. والمال الشبه هو المال الذي اختلط عليه الحل والحرمة، اختلط فيه الحل والعيان، يعني حلال على حرام، وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالح وآخر سيئا، ده جاب مال حلال على مال حرام. هنا التعامل مع ده في شبهة. كمان المال الحرام هو الذي آل إليك من مصدر خفي النص فيه. أنا مش عايز أقول مصطلحات،
انا بحول لك المصطلح لتعبير دارج، لكن هي فيها مصطلحات في تعريف الشرب. في خليني اقرا لكم ده في الاخر، اذا في طلبه علم يتابعون اقول الكلام ده في الاخر كده بالمصطلحات الفقهيه بتاعته. لكن المال الشبه هو الذي خفي فيه نص او تعارض فيه دليلين، يبقى في حصل تعارض وما قدرناش نرجح، او تم الترجيح بس الترجيح مش بتاعنا احنا، بتاع العلماء. هو ده ملخص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين، الحلال ظاهر لا شبهة فيه، والحرام ظاهر لا شبهة فيه، ظاهر واضح انه حرام. وبينهما امور مشبهات، يعني في امور خافية فيها النص او خفيت على كثير من الناس، ولذلك جه النص بيقول ايه؟ لا يعلمهن كثير من الناس، اللي هم عوام الناس غير المتخصصين في العلم، دول ما يعرفوش دي. انما يعلموا، يعني يعرف حكمه في الشبهه، قليل من الناس اللي هم مين؟ اهل العلم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. فقد استبرأ يعني طلب البراءة لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. خلي بالك بقى عشان تاخد بالك، خلي بالك عشان تاخد بالك من الكلام. الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى يعني جعل بينه وبين الشبهة وقاية. الجملة دي بتفيدنا الإيه بإيه؟ بتفيدنا إن عندي حلال، عندي حرام، عندي شبهة. الشبهة قريبة منين؟ من الحلال ولا قريبة من الحرام؟ افهم بقى دي، الشبهة قريبة منين؟ من الحرام. عشان هو بيقول ايه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لإيه؟ لعرضه ودينه. طيب ومن وقع بقى في الشبهات فقد وقع فين؟ في الحرام. لأنك أنت الشبهات بتوصلك للحرام. يعني ممكن الناس تتعامل بمعاملة ممكن تكون مش ربوية شوية، بس شبيهة بالربا، توقعوا في الربا. أوضحها لكم شوية مثال. يعني لما تروح تشتري مثلا عربية ولا جهاز كهربائي ولا أي حاجة، فأنت المفروض في واحد تاجر بتاع الحاجات دي، راح تجيب تلاجة بوتجاز حاجة، في تاجر بتاع الحاجات دي فاتح محل كده وعنده الحاجات دي كلها. تروح له تقول والله أنا عايز أشتري تلاجة، طيب بكام؟ قال لي بكذا. طب انا ما اقدرش ادفع المبلغ ده. قال لي طب خلاص ادفع نصه والنص الثاني ادفع لي كل شهر كذا. فتوافقتما فاشتريت منه، لا باس في ذلك. هي كانت كاش بكام؟ ب 1000 جنيه. طب هي بالتقسيط ب 1200، تدفع 500 باقي 700 هقسط المبلغ، لا باس في ذلك. هذا وجه جائز. يجي واحد ثاني يلاقي الحكايه دي كويسه، معاه فلوس لكن ما عندوش دكانه، فيعمل ايه؟ يدور على الناس اللي عايزه تشتري الاجهزه، يروح يجيب لها هو الاجهزه ويديها لها، يجيبها هو كاش ويبيعها للناس بالتقسيط. ادي بدايه الشبهه. النص بقى بيقول لا تبع ما ليس عندك. الحكايه دي لما يعملها صغار الناس عشان يستثمروا اموالهم بصوره كويسه، يقوم يجي البنك يروح ضاغط عليهم وعامل اللعبه دي. يعمل ايه؟ يقول لك عايز تشتري عربية؟ طيب اختار عربية من أي حتة. فيروح البنك يشتريها لك، يكتبها باسمه، وبعدين ينقلها من اسمه لاسمك. قال إيه بقى؟ قال عشان خاطر تبقى المعاملة حلال، أنا بعت لك حاجة من عندي. لما أنت بتاع البنك أصلاً في الأساس أنت ما كنتش هتشتري عربية. عايز تعمل المعاملة دي؟ اشتري المعرض كله وخلي العربيات كلها عندك، واللي يجي لك بيع له. خلي بالك بقى، ما دي بتقعد تدخلنا لغايه لما نخش فين؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام.

تفصل القول في أنواع المال وأنه حلال وحرام وشبه. عرفنا الحلال مصدره حلال، الحرام مصدره حرار وحرام، وهقول إيه مصادر المال الحرام. طبعا هي كتير جدا لكن هختار سببين أو ثلاثة اللي هما المنتشرين يعني. بعدين المال بقى الشبه اللي هو تعارض فيه النصوص أو خفي فيه النص على كثير من الناس مش قادرين يوصلوا ليه. خليني ضرب الأمثلة في الشرح المستفيد، لكن ضرب الأمثلة ياخد وقت ممكن يضيع الحلقة. يبقى ده اسمه شبهة. الشبهة دي بقى حكمها إيه؟ مكروهة. الشبهة حكمها إيه؟ مكروهة. بس الكراهية لو أنا استمرت فيها هتؤديني إلى الحرام. فخلي بالك، الشبهة توديني للحرام، فمن وقع في الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرض ودين، ومن وقع في الشبهات فايه؟ وقع في الحرام. زيه زي مين؟ زي الراعي الذي يرعى حول الحمر يوشك ان يوقع، يعني واحد عنده حته ارض صغيره جنب ارض الملك، والراجل ده اللي عنده حته ارض عنده شويه اغنام بترعى، فالارض بتاعته مساحتها كويسه، فما عندوش ملوش مزاج يرعى الغنم بتاعته إلا على الحدود اللي بينه وبين أرض الملك. طب ما تخليك بعيد شوية في وسط أرضك. لا، هو يجيب المرعى بتاعته في الحد الفاصل اللي بينه وبين أرض الملك عشان يعني إيه اللي يأكل الحشائش اللي في حتة دي وخلاص. طب أنت كده معرض ان الحاجات بتاعتك الاغنام بتاعتك تدخل على ارض الملك، وكده مشكله. ايه اللي يوديك في الحته دي؟ ما تبعد بعيد شويه. يقول لك ليه؟ يعني هو حرام؟ وده حرام؟ ارضي اخرها في الحته دي، وانا هرعى في الحته دي، وانا واخد بالي قوي من الاغنام. طب ارعى يا عم. فجاه تروح الغنم بتاعته داخله فين؟ في الحمى. الحمى ده فيه سلك شوكي، فيه كهرباء، تدخل تموت. كراع، شوف التشبيه، كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه. يعني ايه؟ يعني المحارم التي حرمها الله عز وجل في الارض دي حمى. عرفت ان ده حرام؟ خلاص ما تجيش عنده، انتهت. والا لو جيت عنده هتقع، هتدخل جوه. استثناء ولا لا؟ فانا عندي حلال، عندي حرام، عندي شبهة. حكم الشبهة ايه؟ مكروه. حكم الشبهة ايه؟ مكروه. ايه بقى مكروه؟ هقول جماعة بتوع مصطلح الفقه، اصول الفقه، قالوا لنا التعريف بتاع الحكم الشرعي. يعني ايه حكم شرعي؟ يعني لما يقول لي ده حكم شرعي، ده حكم عرفي. يعني ايه حكم شرعي؟ حكم عرفي يعني تعرف عليه الناس. لكن حكم شرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. الأوامر اللي ربنا أصدرها متعلقة بأمر المكلف. المكلف اللي هو بلغ الحلم، اللي هو الإنسان اللي بيفهم، اللي عنده عقل، اللي ما انتفاش منه العقل. يبقى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. ده كلام أكاديمي شوية بس سريعا كده أقوله. المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع. بلاش اشرح التعريف لانه صعب شويه. وهو على انواع خمس. كام نوع؟ خمس انواع. الواجب اللي هو ايه؟ يعني انت عندك الاحكام الشرعيه خمسه. اقول لك الحكم ده واجب، يعني هو كله امر، كله امر. امر بفعل من الله، ان ربنا بيامرك تعمل حاجه معينه على وجه الالزام. يبقى الواجب أمر واجب عليك على طريق الإلزام، مالكش فيه كلمتين. زي ما ربنا يقول أقيموا الصلاة، ما فيهاش كلمتين، ده اسمه واجب. عندي مندوب اللي هو ما يطلب فعله لكن على غير وجه الإلزام، اسمه مندوب. زي السنن، صليها الضحى، القبلية، البعدية، ده على غير وجه الإلزام. عندي محرم اللي النهي فيه على وجه الإلزام، زي ما ربنا يقول لا تقربوا الفواحش، خلاص على وجه الإلزام محرم. ما ينفعش انك تقول لي لا اصل دي كذا، لا لا لا ما فيش. عندي المكروه، كل امر فيه نهي عن فعل
يعني بيقول لك ما تعملش الحكايه دي على غير وجه الايه؟ الالزام، زي ما يقول لك ما تصومش يوم السبت. لكن على غير وجه الالزام، عشان كده الاحكام بتبقى ساعات مختلفه، مع ان النصوص زي بعضها لغويا، لكن الفقهاء يقولوا ان النهي هنا محمول على الايه؟ على الكراهيه، ولا محمول على التحريم؟ فهمتها؟ فهمت يعني ايه نهي محمول على الكراهه ونهي محمول على التحريم؟ نهي محمول على الكراهه لما يقول لك ما تصومش يوم السبت، طب جه واحد صام يوم السبت، طب خلاص صوم معاه الحد او صوم معاه الجمعه. فهمتها ولا لا؟ محمول على الكراهه، لكن يقول له بقى حرام عليك انت ارتكبت حرام؟ لا. طب لما يقول لك نهي عن صوم يوم العيد، لو صام ده اسمه نهي محمول على الايه؟ على التحريم، لو صام يبقى حرام، يبقى ارتكب حرمه. فهمتها ولا لا؟ عندي المباح ما استوى عمله وتركه، يعني عملته زي سبته زي الاكل والشرب، عايز تاكل تاكل مش عايز تاكل. والاصل في الاشياء الاباحه زي ما يقول الفقهاء، الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص بالتحريم. دي انا بس عشان وعدت ان انا اقول في اخر قريب من الاخير، اقول ان المصطلحات عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه مكروه. انا عندي خمس احكام، عندي واجب وعندي مندوب وعندي محرم وعندي مكروه وعندي مباح، اللي هو خطاب الله تعالى المتعلق، خطاب الله الشرعي المتعلق بافعال المكلفين، خطاب اللي ربنا امر بيه، الامر اللي ربنا بيصدره، اما ان يكون الامر على طريقه الالزام يبقى واجب انت ملزم بيه اقم الصلاه، واما ان يكون على طريقه الاستحباب يبقى مندوب، واما ان يكون النهي الوارد على طريقه الكراهه يبقى مكروه، واما ان يكون الامر الوارد النهي الوارد وارد على طريق الالزام لازم تبطل دي يبقى ده حرام، واما ان يكون الامر متروكا لك للخيار فهذا بالمباح. دي اسمها الاحكام الشرعيه اللي بناء عليها الفقهاء بيطلعوا الاحكام وبيجيبوا الايات ويقولوا دي حكمها كذا ودي حكمها كذا ودي حكمها كذا. ودي طبعا يعني هذه المساله دي مسؤوليه العلماء المشتغلين بعلم اصول الفقه، وهم طبعا اللي وضحوا لحضراتكم هذه المسائل، لكن انا بس ناقل لهذه المساله من باب التوضيح عشان اشرح يعني ايه مال شبهه، ويعني ان الشبهه ديك انما هي عباره عن شيء مكروه، بفسر لك يعني ايه الحكايه. النقطه بقى الاخيره اللي انا عايز اقولها، مصادر المال الحرام. اول مصدر المال الحرام الرشوه، انك تقبل الرشوه. دي حاجه يعني فظيعه جدا ان الواحد ياخد الرشوه. طبعا الرشوه دي تفشت بصوره غير طبيعيه. الشفقة مش على الراشي، شفقة على المرتشي. المرتشي ده مشكلة كبيرة جدا. يعني أنا هقول لك حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد قال له روح هات لي أموال الزكاة من الحتة الفلانية. الراجل لما راح يجيب أموال الزكاة، فالناس بقى يجي يقول له إيه تعالى، المفروض بقى أنا راجل راح أجيب زكاة، زي أنا راجل بتاع ضرايب راح أجمع الضرايب مثال، فالمفروض بتاع الضرايب يخش بنفسه يعد شوف الحاجات دي كام وكام وتساوي كام وبامتى، وبعد كده يبدا يعمل لك المحاسبه الضريبيه، يبقى المفروض ده يتم. فالراجل بتاع الضرايب لما يدخل، فانت عندك حاجات بمليون جنيه، فانت عايزه يكتبها مثلا ب 100,000، فتروح مديله مثلا 5,000 10,000 على وفق ما بتتفقوا انتوا الاثنين في الحرام، لان انتوا الاثنين بتسرقوا، لان انتوا الاثنين بترتشوا، لان انتوا الاثنين بتاكلوا حرام، يعني انتوا الاثنين هتروحوا في داهيه، اللي دفع واللي خد. النبي بعت الراجل قال روح هات لي اموال الزكاه، لما راح هو ما عملش حاجه، هو يروح عند ده عندك كام راس؟ يقول له عندي 40 راس، يقول له طب خلاص هات شاه. فيديله شاه. يروح لواحد ثاني عندك قال له 400 راس، يبقى عايز كام شاه؟ مثلا يعني 10. عشان يديله 10 باحجام كويسه ممكن تأثر على الراجل دنيويا، فيقوم مديله الايه؟ العشرة دول يديهم له حاجة يعني كده مش على القد، بدل ما الواحدة يبقى وزنها 15 كيلو يديله واحدة وزنها 10 كيلو، بدل ما الواحدة مثلا سنها عمرها سنة ونص المفروض، لا يديها له مثلا 6 شهور ولا حاجة، أقول له هو ده يعني المفروض اللي يتم وخده خلاص ومشي ده في قلب ده، وروح مديله واحدة هدية فياخد الهدية. فلما راح للنبي الراجل بيتعامل بطبيعته، اسمه ابن اللتبية، قال يا رسول الله هذا مالكم، ده المال بتاعكم، وهذه هدية أهديت لي، ودي هدية الناس ادوها لي، انت مالكش دعوة بيها،
فالنبي طلع على المنبر يخطب، قال إني أستعمل الرجل منكم، يعني الرجل ده وظيفته يجمع الأموال دي، إني أستعمل الرجل منكم فيقول هذه هذا مالكم وهذه هدية أوديت لي، يجي يقول لي ده المال بتاعكم ودي هدية جاية لنا. هلا جلس، شوف كلام النبي، في بيت أبيه وأمه، يعني كمان لم يسند له بيت، بيقول يعني كان قاعد عند أبوه وأمه، هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدياته إن كان صادقة، يعني كان قاعد في بيت أبوه وأمه، لو كان قاعد في بيت أبوه وأمه كانت الهدية تروح لغاية هناك، إن كان صادقة يعني هذا اتهام له بالكذب، شوف الخطورة. فأنت في مكان اللي جايب لك الهدية دي جايبها لك ليه؟ تقول لنفسك القاعدة اللي النبي قال عليه، لو أنا قاعد في بيتنا كان الجدع ده جاب لي الهدية دي، لا يبقى ما خدهاش. طب أصل أنا الرئيس بتاعي لازم ياخد، المدير بتاعي ولا رئيسي في العمل لازم ياخد، وأنا لازم أخد من اللي تحت إيدي، لا دي مش حجة، دي مش حجة. طب ما تديش، هيرفدوك، اترفد، اترفد من الدنيا، لكن ابقى عند الله اقوى، وتاكد انك لا هتترفض ولا هتتفصل ولا حاجه، ولا هتتاخر ترقيتك ولا حاجه، حتى لو اديت وهتتاخر الترقيه مكتوب عند الله هذا، هتتاخر وتفضل زي ما انت. فلازم تاخد بالك من هذه المسائل. اذا هناك الرشوه مال حرام، اذا هناك السرقه مال حرام، المال الوارد من تجاره المخدرات والخمور مال حرام، كل هذا مال حرام. لعلي أقول أن المال الحرام يعمل على فساد البناء الإيماني في القلب، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل أكثر وأكثر، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا تفصيلا في وقت آخر. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يعلم السر في الصدور وأخفى.

0: إله الوجود، يا إله الوجود، نعماك عمت كل حي، نعماك عمت كل حي في سائر الأكوان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

وجنى الجنتين

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

نسألك النصر لأهل فلسطين الذين نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك وأثلجت

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا رب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم سيرة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، العالم القرشي الذي ملأ الأرض علما. أصل الشافعي ونسبه هو أنه كان إدريس والد الشافعي ابن العباس ابن عثمان ابن شافع، يعيش بأرض الحجاز، فهو عربي ينتمي إلى قريش، ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولا نعلم عن إدريس هذا سوى أنه تزوج فاطمة الأزدية من قبائل اليمن الذين يعيشون بالحجاز، وكانت منذ صغرها من العابدات المتمسكة بدينها القائمة على طاعة ربها، وكانت على كثير من الفطنة والذكاء والمعرفة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول وفروع. وقد حصل ما يؤكد ذلك ويدل على حذقها وذكائها الشديدين، ويحفظ لها التاريخ أنها دعيت للشهادة عند قاضي مكة، هي وامرأة أخرى مع رجل، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين فاطمة والمرأة الأخرى، فيستمع إلى شهادة كل واحدة على حدة. فقالت فاطمة للقاضي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فوافق القاضي على ما قالت، واعتبر ذلك استنباطا قويا منها ودليلا على علمها ومعرفتها لما في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: وعن مولد الشافعي ونشأته،
2: صاحب إدريس بن العباس رحمه الله زوجته فاطمة في رحلة طويلة إلى قرية غزة في فلسطين، حيث كان المسلمون يرابطون لحراسة الثغر في مدينة عسقلان، وهي واقعة على شاطئ البحر، وسكن في قرية غزة القريبة من عسقلان.
0: كانت فاطمة حاملة، ففرح إدريس بهذا الحمل وقال: إن ولدت ولدا فسوف أسميه محمدا وأناديه باسم من أسماء أحد أجداده، وهو شافع بن السائب.
2: وفي غزة ولدت فاطمة ابنها، وتحقق ما رآه والده فقد سماه محمدا، وكانوا ينادونه باسم الشافعي.
0: كانت ولادته في شهر رجب سنة 150 هجرية، ولم تطل حياة الوالد، فقد توفي ولم يزد عمر الشافعي على السنتين، فكفلته أمه واعتنت به، ورأت أنه إذا ما بقي في غزة ضاعت نسبته من قريش، وحرم أيضا من التعليم، فحملته إلى مكة المكرمة، ونزلت بحي هناك بجوار الحرم يقال له شعب الخيف.
2: نشأ الشافعي يتيما فقيرا يواسيه وينفق عليه ذو قرابته من قريش، وكان ما يعطونه مبلغا بسيطا لا تستطيع الأم أن تدفع منه أجرا للمعلم ليعلمه حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة، إلا أن المعلم رأى نجابة الشافعي وسرعة حفظه فدعاه ذلك إلى المسامحة بالأجرة، وقد رضي المعلم بأن يخلفه إذ اشتغل بأمور غير التعلم.
0: يقول الشافعي: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن التلاميذ الآية فأحفظها أنا، فإذا أملى شيئا فما يكاد يفرغ المعلم من الإملاء عليهم أكون قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي المعلم ذات يوم: لا يحل أن آخذ منك شيئا.
2: وكان الشافعي تلميذا مجتهد، استمر الشافعي على ذلك حتى حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الكثير من الشعر واللغة، وكان أحيانا يذهب إلى البادية ليستمع إلى شعرائها وأدبائها، حتى وجد أن إقامته في الكتاب ليس لها فائدة من بقائه، فقرر أن يذهب إلى المسجد الحرام ليستمع إلى العلماء، وهو يعيش في ضيق من العيش، إلا أنه شديد الحب إلى معرفة علوم القرآن والحديث والفقه والأدب.
0: كان منذ صغره يجالس العلماء في مختلف العلوم، ومنهم سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهما، وكان لشدة فقره يجمع العظام التي يستطيع الكتابة عليها ليكتب عليها مذكراته التي يتلقاها من العلماء، وكان يذهب إلى دواوين الحكومة ويلتقط القصاصات من تحت أقدام الكتبة ليكتب على ظهرها وفي المسافات الخالية من الكتابة، ويقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة.
2: كان رضي الله عنه يعرف أن الفقر ليس مانعا من تحصيل العلم، وكان يقول: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، أي الفقر.
0: ضاق صندوق الشافعي بما يكتب عليه من قصاصات وعظام وغيرها، وامتلأت حجرته حتى إنه لم يجد مكانا يستريح فيه أو ينام، فعزم على أن يحفظ كل ما جمعه من القصاصات والعظام حفظا متقنا ويستغني عن كل ذلك من عظام وقصاصات.
2: كانت عزيمته قوية لا تعرف الملل، فأخذ في الحفظ واستراح لكل ما كان يفعله حتى أتم حفظها كلها، وكان يتغنى بما تجود به ذاكرته القوية وهو يقول: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
0: بلغ ذكاء الشافعي وقوة ذاكرته وحفظه درجة عظيمة، حتى إنه إذا فتح كتابا يحفظ منه شيئا اجتهد أن يغطي بطرف كمه الصفحة الأخرى مخافة أن يقع نظره عليها فيحفظها قبل أن يحفظ الصفحة المطلوبة.
2: لم يصل الشافعي إلى هذا القدر من الذكاء والحفظ والفهم إلا بقوة إيمانه وصدق يقينه وحسن اعتقاده.
0: وعلى الرغم من ذكائه هذا وقوة حفظه وألمعيته، كان يشكو في بعض الأحيان سوء حفظه فيتهم نفسه بالتقصير ويقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
2: وعن الشافعي وشيخ الحرم المكي: أحب الشافعي أن يجيد اللغة العربية بفروعها من شعر ونثر وأدب ونحو وصحة نطق، وأن يسمعها من أفواه الأعراب، فخرج إلى البادية أي الصحراء التي لم يختلط أهلها بالعامة من الناس والذين يحفظون الشعر وروايته عمن سبقهم، فلقيه شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي فقال يخاطب الشافعي: يا فتى من أين أنت؟
0: قال الشافعي: من أهل مكة.
2: قال: أين منزلك؟
0: قال الشافعي: بشعب الخيف.
2: قال: من أي قبيلة أنت؟
0: فقال الشافعي: من بني عبد مناف.
2: قال: بخن بخن، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك.
0: إن المناقشة التي دارت بين الشافعي ومسلم بن خالد جعلته ينصرف إلى الفقه بجانب اهتمامه بالشعر والأدب والذهاب إلى البادية، وكان أول من لقي من الفقهاء أو قرأ عليه هو مسلم بن خالد هذا، وحضر أيضا دروس العالم الكبير سفيان بن عيينة وكتب عنه ما شاء الله.
2: كان ذلك في الحرم مع من كان يحضر عليه لاستماع دروسه العامة.
0: وأمام ذكاء الشافعي ونبوغه لم يمض وقت طويل حتى برز فقيها نابغة ومفسرا بارعا خبيرا بالعربية وهو غلام، وحتى كان سفيان بن عيينة محدث الحرم المكي إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتية التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا الغلام.
2: وكذلك شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي أول أستاذ للشافعي أذن له بالفتية وهو ابن 15 سنة وقال: افتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي.
0: وروى الشافعي الحديث وهو لا يزال في مكة عن سعيد بن سالم القداح، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي، وكلهم علماء أكابر. وبهذا أخذ الحديث المكي من أشهر شيوخه، وحفظ الفقه المكي، وعرف أصوله وفروعه وأدلته. ومع هذا لم ينقطع عن تعلم العربية في مكة والبادية التي حولها، ولا يزال صغيرا لم يتعدى 20. قال بشر المريسي: رأيت بمكة فتى لئن بقي ليكونن رجل الدنيا.
2: وعن رحلات الإمام الشافعي: كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يحب أن يتنقل في البلاد يطلب العلم على يد العلماء، وليستمع إلى الأدباء والشعراء، وليرى أحوال المسلمين ومعرفتهم بالعلوم والمعرفة. وفي ذلك قال: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب.
0: ما إن تجاوز الشافعي 20 من عمره المبارك بقليل، وهو مقيم في مكة المكرمة يتلقى العلم ويعلم الناس مما آتاه الله من علم وعرفان، حتى اشتاق لرؤية المدينة المنورة ومسجدها العظيم، وزيارة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورؤية الإمام مالك رضي الله عنه، والاستفادة من علمه. وكان كتاب الموطأ الذي جمعه الإمام مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر بين المسلمين وحرصوا على كتابته، قد استعاره الشافعي من رجل من أهل مكة، وحفظه كعادته في أيام قليلة، ثم ذهب إلى والي مكة وطلب منه أن يكتب له رسالة توصية لوالي المدينة المنورة كي يقدمه للإمام مالك.
2: كان والي مكة يحب الشافعي ويقدر علمه ومعرفته وذكاءه، فرحب كثيرا بما طلب، وكتب له رسالتين. إحدى الرسالتين لوالي المدينة يوضح فيها مكانة الشافعي وعلمه ومعرفته، ويطلب منه مساعدته، والثانية إلى الإمام مالك ليعلمه بما يقوم به الشافعي من تعليم الناس وتعريفهم بالدين، وبما في كتاب الله من بيان وعلم، وبما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول وتوجيه وفقه.
0: أخذ الشافعي الرسالتين وعاد إلى البيت مسرورا فرحا، ومن شدة فرحه طرق باب البيت طرقا عنيفا، فقالت أمه: من الطارق بهذا العنف الشديد؟
2: قال الشافعي: أنا الشافعي يا أمه.
0: قالت الأم: ارجع وتعلم الأدب ثم عد.
2: كان لما صدر منه والتعنيف من أمه أثر كبير في نفسه، فاستسمحها وعزم ألا يعود لمثلها أبدا. فقبلت الأم اعتذاره وفتحت له الباب، إلا أنه كان يذكر ذلك ويلوم نفسه ويحكي ذلك في مجالسه.
0: لعق الشافعي بالركب المتجه إلى المدينة المنورة حتى وصل إليها بعد 8 أيام. وفي اليوم 8 وقت صلاة العصر صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دنا من المقام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم استراح قليلا وذهب إلى والي المدينة ودفع إليه الرسالتين. ففتح الوالي الرسالة الخاصة به وقرأها، ونظر إلى الشافعي وقال له: والله يا بني، لو أن والي مكة طلب إلي السعي من جوف المدينة إلى جوف مكة ماشيا حافيا، لكان أهون علي من الذهاب إلى بيت الإمام مالك.
2: قال الشافعي: يمكنك أن تحضره إلى هنا.
0: قال الوالي: هيهات، إن للإمام مالك مكانته العلمية، وهو شديد الحرص على وقته، فلا يضيعه في مقابلة الناس بدون فائدة أو فائدة يمكن تحقيقها في مكان آخر.
2: قال الشافعي: كيف ذلك؟
0: قال الوالي: سترى يا بني العزيز، ولكن هيهات، ليتنا إذا ركبنا إليه ووقفنا على بابه يفتح لنا الباب، ولكن هيا بنا على بركة الله.
2: ركب الوالي وأخذ معه الشافعي إلى أن وصلا إلى دار الإمام مالك، فتقدم رجل وقرع الباب، فخرجت الخادمة فقال لها الوالي: قولي لمولاك إنني بالباب.
0: فدخلت الخادمة وأبطأت، ثم خرجت تقول: إن مولاي يقول لك: إن كانت لك مسألة فارفعها في رقعة حتى يخرج لك الجواب عليها، وإن كان المجيء لشيء آخر فقد عرفت يوم المجلس فانصرف إليه.
2: قال لها الوالي: قولي لمولاك إن معي كتابا له من والي مكة في مهمة خاصة به.
0: دخلت الخادمة ثم خرجت وفي يدها كرسي، وبعد ذلك خرج الإمام مالك، فإذا هو شيخ طويل القامة أشقر اللون عليه المهابة والوقار، فدفع الوالي إليه الكتاب
2: فأخذ في قراءته حتى بلغ إلى قوله: إن محمد بن إدريس رجل شريف من أمره ومن حاله كذا وكذا.
0: رمى الإمام مالك الكتاب من يده وقال: يا سبحان الله، صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يطلب بالوسائل، أي بالوسائط والتوصيات.
2: فتقدم الشافعي إليه وقال: أصلحك الله تعالى، إني رجل مطلبي ومن حالي ومن قصتي كذا وكذا.
0: فلما سمع الإمام مالك كلامه عطف عليه ونظر إليه طويلا، وكانت له فراسة، فسأله: ما اسمك؟
2: قال الشافعي: اسمي محمد.
0: قال له: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، إني أرى في قلبك نورا، فلا تطفئه بالمعصية، فإنه سيكون لك شأن في الناس.
2: قال الشافعي: نعم وكرامة.
0: قال الإمام مالك: إذا كان الغد فتجيء لنقرأ لك الموطأ.
2: قال الشافعي: إني أقرأه يا مولاي حفظا.
0: قال الإمام مالك: اقرأ.
2: أخذ الشافعي يقرأ والإمام يسمع له، وكلما خاف الشافعي على الإمام مالك من الملالة سكت.
0: فيقول له: زد يا فتى، فإني أستحسن قراءتك.
2: كان الشافعي يواظب على الحضور إلى بيت الإمام مالك كل يوم، ويقرأ عليه الموطأ والإمام يستمع إليه، حتى أتم قراءته كله في أيام قليلة.
0: فرح به الإمام مالك كثيرا، ورأى الشافعي أن يحضر مجلس الإمام مالك في المسجد النبوي، وجاء الإمام مالك متطيبا مغتسلا مصرحا لحيته، وكانت هذه عادته عند قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له من في المسجد، وقد هابه الشافعي مهابة عظيمة، وجلس الشافعي حيث انتهى به المجلس.
2: ثم بدأ الإمام في قراءة الحديث وبيان ما فيه من أحكام فقهية، والشافعي يكتب على يده ما يسمعه، والإمام يلاحظه ويتعجب من فعله ذلك.
0: أحبه الإمام، وأقام الشافعي ضيفا عنده 8 أشهر يلازمه في البيت وفي المسجد، ويقدم له الإمام الطعام والماء بيده، ويأخذه في صحبته إلى المسجد، وبعدما يقرأ الإمام على الناس الموطأ يعطيه للشافعي ليمليه عليه، وهم يكتبونه، فعرفه الناس وعلت منزلته، وازداد الشافعي فهما ومتانة حفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

ربنا عز وجل سمى الصلاة في القرآن ب ب ب وكنا عنها بالدين كله. قال الله عز وجل لما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل وأعظم ركن عملي في الدين بعد الشهادتين. هو ركن عملي، هو الشهادتين ركن قولي، لكن أعظم ركن عملي في الدين هو الصلاة، ليس هناك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أن صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم. تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال إذا قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي دين أعظم شيء، ودينك الحقيقي ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو أنت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. أنا ليه بطلب علم؟ عشان أفهم قرآن، عشان أفهم سنة، عشان أتعلم أبقى أحسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان لما أدخل الصلاة أقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان أما أدخل في الصلاة أستطيع أن أنا أطيل لأن أنا بحب الصلاة وما بعرفش أصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، وهو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بين إيديك أن تقوم فتتوضأ وتدخل على الله عز وجل فتصلي، وانتهى الأمر وحلت المشاكل وذهبت الأزمات وانفرجت الهموم
سبحان لكننا لا نفعل، لكننا لا نفعل، والله المستعان.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 64 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 88 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة، الإنسان في الحياة الدنيا أودعت فيه الشهوات، ولما أودعت فيه الشهوات تحرك بها، تحرك ليأكل، تحرك ليقترن بأنثى، تحرك ليعلو في الأرض. هذه الحركة أساسها الشهوات التي أودعت فيه. هذه الحركة فيها تداخل بين الناس، هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يأخذ ولا يعطي، هذا يعطي ولا يأخذ، هذا يأخذ ويعطي. هذا التداخل يحتاج إلى قيمة تقيم هذه الحركة. القيمة التي تقيم هذه الحركة هي المال. أوضح مثل: الإنسان ينقل كمية رمل من مكان إلى مكان، يأخذ 500 ليرة، ف500 ليرة تقابل جهد بشري. إنسان يدرس 30 سنة يتعلم الطب، فبيعالج مريض، يتقاضى 1000 ليرة، هذا 1000 مقابل هذا الجهد العلمي والعملي الذي بذله. فالمال قيمة مطلقة لكل الأعمال البشرية، أعمال في الزراعة، الفلاح يبيع محصوله بمال، والتاجر يقدم خدمات يشتري بضاعة ويبيعها ويأخذ جزءا من المال كأجر لهذا الجهد المتواصل، والصانع يصنع بضاعة ويبيعها يأخذ مقابل ماله وجهده وخبرته. فالمال قيمة تقيم بها الأعمال البشرية. هذا المال قوام الحياة، أنت تتقن شيء ومحتاج إلى مليون شيء، هذا الذي أتقنته تأخذ عليه أجرا هو المال. وحينما تحتاج إلى أشياء كثيرة تنفق من هذا المال الذي أخذته مقابل جهدك، فتشتري طعاما وشرابا ولباسا، وتعالج ابنك عند طبيب، وتضع ابنك في مدرسة إلى آخره. فالمال جعله الله قوام الحياة، لكن هذا المال أودعت فينا محبته. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فمن جملة الشهوات التي أودعت في الإنسان حبه للمال. صار الإنسان في الأصل خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، لا بد من دفع ثمن لهذه الجنة. الثمن هو عمل في الدنيا، من أجل أن يعمل الإنسان أودعت فيه الشهوات، تحرك من خلال هذه الحركة يقيم عمله. من أجل أن يصح التعامل بين البشر قيم العمل في الدنيا بمال، هذا المال جزء كبير من قوام الحياة، فإذا أخذ بالباطل أو أنفق بالباطل فسدت الأرض، الأرض بأكملها، وإذا أخذ بحق وأنفق بحق أعمرت الأرض. وأكاد أقول أن كل ما تعاني منه البشرية من حروب، من اجتياحات، من اختلاسات للثروات، من هيمنة، من سيطرة، أساسه المال، أساسه أن يأخذ الإنسان مالاً وفيراً يستمتع عن طريقه بالشهوات التي أودعت فيه، فالمال مادة الشهوات، فلأن كسب المال يحتاج إلى نظام يضبطه، ولأن إنفاق المال يحتاج إلى نظام يضبطه، كانت التشريعات المالية في الإسلام تأتي في الدرجة الأولى، 9 أعشار المعاصي متعلقة بكسب المال وإنفاقه. لذلك ضبط حركة الإنسان من زاوية ماله شيء مهم جدا. أطب مطعمك يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني اجعل كسبك حلالا، أي أخلص وأتقن واصدق وكن أمينا ومتقنا حتى تأخذ المال الذي يعبر عن جهدك في الأرض أن تأخذه حلالاً، فإذا اشتريت به طعاماً وأطعمته لأولادك كان هذا الطعام طيباً، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الآن في بهذه الآية نهي رائع عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الكلام يقودنا إلى مفهوم عكسي، يعني أكل المال بالحق جائز، كيف تأكل المال بالحق؟ أنت تاجر اشتريت بضاعة وبعتها بثمن يزيد عن ثمن شرائها وفق سعر السوق، ولم تكذب ولم تدلس ولم تغش ولم تحتكر ولم تستغل ولم تكن البضاعة محرمة ولا طريقة التعامل محرمة، إذا أنت أكلت مال الناس بالحق هو الربح، أنت بذلت جهد كبير قدمت صناعة أخذت مقابلها ثمنا، لا شك أنك أخذت ثمنا يفوق على تكاليفها، هذا الهامش الذي يفوق التكاليف أو يفوق رأس المال هو أكل لمال الناس بالحق، سمح الشرع به، فلك أن تزرع الأرض وأن تبيع محصولك، ولك أن تربي المواشي وأن تبيعها، ولك أن تتاجر، ولك أن تصنع، ولك أن تأخذ ثمن خبرتك، الحرف اليدوية والمهنية والراقية كالطب والهندسة، فكل شيء تأخذه مقابل شيء هذا كسب حلال، سماه العلماء فقه المعاوضات، يعني تقدم جهدا تأخذ مالا، تعالج مريضا تأخذ مالا، تلقي درسا تأخذ مالا، تشيد بناء تأخذ مالا، تحل مشكلة تأخذ مالا، تقضي بين اثنين تأخذ مالا، فهذا المال مقابل الجهد البشري تأخذه بالحق عن طريق الزراعة والتجارة والصناعة وعن طريق الخدمات بذل خدمات وعن طريق الهبة وعن طريق الإرث، هذه مصادر كسب المال الحلال، هذه مصادر كسب المال بالحق بالحق. وأما كسب المال بالباطل فطرق كسب المال بالباطل لا تعد ولا تحصى، قد يكون كسب المال أساسه الكذب، وقد يكون كسب المال أساسه الاحتكار، وقد يكون كسب المال أساسه الاحتيال، وقد يكون كسب المال أساسه العدوان أو السيطرة أو إحراج الآخرين وقد يكون كسب المال أساسه الكذب، يدعي الفقر فيأخذ أموال الناس بالباطل، وقد يكون أساس المال أن تملك قوة قاهرة فتخلص الشعوب من ثرواتها. هذا الدرس يعني متعلق بما تشاهدونه وتسمعونه في العالم، هناك حروب، هناك عدوانات على الثروات الباطنية، هناك هيمنة وسيطرة. إن دققت في كل هذه الحركة البشرية هدفها أخذ قدر أكبر من المال كي يكون هذا المال أداة للاستمتاع بالحياة، والاستمتاع بالحياة هي تروية للشهوات التي أودعت في الإنسان. فهذا الموضوع خطير جدا، إن لم ينظم خالق البشر طريقة كسب المال وإنفاقه فالأرض يعمها الفساد، الأرض يعمها فسادان، فساد اقتصادي وفساد أخلاقي، فساد اقتصادي وفساد أخلاقي. الفساد الاقتصادي أن تجمع الأموال في أيدي قليلة، يعني قالوا أنه 10% من سكان العالم يملكون 90% من ثروات العالم، 10%. هذا وضع فيه اختلال، الوضع الطبيعي الذي أراده الله عز وجل أن يكون المال دولة بين الناس جميعا. فإذا كان دولة بين الأغنياء منكم وقع الفساد في البر والبحر. الفساد أساسه أن تجمع الأموال في أيدي قليلة وأن تحرم منها الكثرة الكثيرة. فإذا كان ذلك كذلك نشأت الثورات والاختلاسات والاحتيال والقهر والنصب. أكثر ما تعاني منه البشرية اليوم بسبب اختلال هذا التوازن، بل إن بعض الحروب الأهلية التي نشبت في بعض الأقطار الإسلامية هناك من يعزوها إلى الفرق الكبير بين فئة وفئة، بين فئة تملك كل شيء وهي قلة قليلة، وفئة لا تملك شيئا وهي كثرة كثيرة. هذا الموضوع من أدق موضوعات الدين. فأيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما ينضبط في كسب ماله وفي إنفاق ماله يكون قد حقق الشطر الأكبر من منهج الله عز وجل. الإنسان في الأصل خلق لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خلق لجنة لك فيها ما تشاء. في الجنة ليس هناك كسب، كسب ما في، جهد ما في، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني أي شيء يخطر على بالك تراه أمامك، الأشجار قطوفها دانية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة، كل شيء في الجنة مبذول لأهلها بلا مقابل. هذه الجنة لها ثمن، الثمن هو العمل الصالح. من أجل أن تعمل أودع الله فيك الشهوات، وضع لك نظام لحركة هذه الشهوات، في شهوة وفي منهج. ما هو الفساد؟ حركة بدافع الشهوات بلا منهج. الحركة نحو المرأة بالمنهج زواج، بلا منهج زنا وبيوت دعارة. الحركة نحو المال بالمنهج كسب مال مشروع، من دون منهج سرقة واحتيال واغتصاب وما إلى ذلك. الحركة نحو العلو في الأرض بمنهج أن تكون خيراً معطاءً فيرفعك الناس، بلا منهج أن تكون شريراً مغتصباً فيهابك الناس. يحبونك إذا أعطيتهم ويخشونك إذا آذيتهم. ففي شهوات أساس الحركة، الحركة لا تضبط إلا بمنهج الله عز وجل. إحدى فقرات هذا المنهج في كسب المال وإنفاقه هذه الآية الكريمة، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني الأموال ينبغي أن تكون بينكم متداولة، الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس يجب أن تكون موزعة بين كل الناس، هذا هو الوضع المثالي. وقد لفت الله عز وجل نظرنا إلى أن كل التشريعات الإلهية من أجل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، من أجل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، ينبغي أن يكون المال دولة بين كل الناس. فحينما نكسب الكسب المشروع من دون أن نشعر نرى أن المال أصبح متداولا بين جميع الناس. كيف؟ أنت حينما تسمح للمال أن يلد المال، حينما تسمح للمال أن يلد المال سوف تنتهي الأمور إلى أن فئة قليلة تملك كل شيء. المال يلد المال عن طريق الربا وإيداع المال بالبنوك، أما المال ينبغي أن يلده العمل. أما حينما تلد الأعمال المال، أنت حينما تريد تأسيس مشروع شئت أم أبيت، أعجبك أم لم يعجبك، لا بد من أن تستخدم ألوف الناس. الألوف بعض الناس بشكل مباشر وعدد كثير جدا بشكل غير مباشر، فأنت حينما تريد أن تكسب المال من الأعمال توزع هذا الربح على شكل مصاريف، وقد تكون عالية جدا على فئات لا تعد ولا تحصى. يعني إذا فتحت محل تجاري أنت بحاجة إلى دفتر فواتير، دفتر الفواتير بحاجة إلى مطبعة، والمطبعة بحاجة إلى موظفين، وبحاجة إلى أن تشتري الحبر والآلات الطابعة، والمطبعة بحاجة إلى محاسب، والمطبعة بحاجة إلى من ينقل البضاعة إلى الزبائن، والمطبعة بحاجة إلى ترخيص. من أجل دفتر فواتير في مؤسسة اسمها مطبعة فيها مثلا 10 عمال أو 10 موظفين، والمطبعة تتعامل مع مئات الأشخاص من أجل دفتر فواتير. فإحدى شركات السيارات في فرنسا يعني تتعامل مع 200,000 مؤسسة تقريبا كلها تعمل لها، يعني أقل قطعة بالمركبة هي بدها معمل. أنت حينما ترتدي قميصا الزر له معمل، وفتح العروة لها آلات خاصة، والخياطة لها آلات، وهذا النسيج له معامل. قميص تسهم به مؤسسات ضخمة وكبيرة جدا. حينما تلد الأعمال المال يكون المال متداولا بين كل الناس. دقق في هذه الكلمة، حينما تلد الأعمال الأموال يصبح المال متداولا بين كل الناس، أما حينما يلد المال المال يصبح المال محصورا في أيدي قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة. والمصائب والمحن والانفجارات والثورات التي تحدث بسبب هذا الفارق الكبير بين تراكم المال عند بعضهم وافتقاده عند بعضهم الآخر، هذا وراء كل مشكلات المجتمع. واسأل في كل بلد متى تعلو السرقات والنهب والسلب والاحتيال، حينما تقل الأموال بين أيدي الناس. إذن هي قضية كبيرة جدا. الإنسان حينما يشرب الخمر يؤذي شخصه، أما حينما يزني يؤذي معه فتاة كانت طاهرة عفيفة فجعلها ساقطة، أما حينما يأكل الربا يسهم في انهيار مجتمع وهو لا يدري، حينما يأكله أو يوكله. فقضية المال قضية خطيرة جدا، لأن المال قوام الحياة. فربنا عز وجل في هذه الآية يقول ولا تأكلوا أموالكم. هنا في دقة، حينما أضع في جيبي 500 ليرة وأخذها من جيبي الأيسر أضعها في جيبي الأيمن، ماذا فعلت؟ أنا أكلت مالي، ماذا فعلت؟ ما معنى هذه الآية؟ المقصود أن هذا المال الذي هو مالك، أو المقصود أن هذا المال الذي هو مال أخيك عند خالق الكون هو مالك من زاوية واحدة، هو مالك من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك. ساعة سمى الله مال أخيك مالك، يعني إذا إنسان أعار مركبته لإنسان بيقول له اعتبرها سيارتك، يعني اعتني بها، راعيها، دارها، لا تحملها ما لا تطيق، اعتبرها مركبتك، يعني استعملها كما لو أنها مركبتك. فكلمة ولا تأكلوا أموالكم، يعني هذا المال الذي هو مال أخيك هو مالك من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك. في زاوية ثانية، هذا المال الذي هو مال أخيك هو لكل الناس من زاوية واحدة. الإنسان في معه مبلغ ضخم، هذا المال يجب أن يعتقد أنه ملك المسلمين، بمعنى يجب أن يستثمر فرضا في شيء ينفع المسلمين، يعني معمل غذائي، صناعة راقية، مشروع سكني. أما حينما يستثمر المال في إيذاء المسلمين، في فتح الملاهي والنوادي الليلية، فأنت بمالك الذي هو ملك لك مؤقت أفسدت أخلاق الناس. إذن يجب أن يعتقد المؤمن أن المال الذي بين يديه هو حق لكل المسلمين، عليه أن ينفقه لمصلحتهم لا لمصلحته هو. فلو أخذه من بلادهم ونقله إلى بلاد بعيدة حرم المسلمين الانتفاع منه، أو لو أنفقه في معصية كبيرة أو في إفساد الأخلاق أو في عمل لا يرضي الله، معنى ذلك أنه سبب إيذاء المسلمين بماله. فالله يخبره أن هذا المال ليس مالك، إنه مال لجميع المسلمين. المعنى الأول وجوب الحفاظ عليه وكأنه مالك. المعنى الثاني وجوب إنفاقه في مصالح المسلمين، لأن كل المسلمين لهم الحق أن ينتفعوا بمالك بشكل مشروع وفق منهج الله عز وجل. يعني إنسان فرضا معه أموال، أسس مزرعة ضخمة وجعل منها من إنتاجها يبيعه في السوق، هو يتاجر ويزرع ويبيع الفواكه، بس حينما تطرح في السوق فاكهة بكميات كبيرة الأسعار تهبط وينتفع المسلمون. يعني مو شرط أن تقول لك هذا المال هو للمسلمين ليأخذوه منك، لا لا، أنت استثمره في صالح المسلمين، في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو في عمل يرضي الله، لا في أعمال تفسد أخلاق الناس. إذن حينما سمى الله مال إخوتنا مالنا من أجل أن ننفقه، من أجل أن نحافظ عليه وكأنه مالنا، وحينما سمى مالنا مال إخوتنا من أجل أن ننفقه في صالح المسلمين، هذا معنى قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم. يعني الأموال منوعة، في أموال منقولة وغير منقولة وبيوت وحوانيت، وفي أموال سائلة وفي أموال على شكل معدات. هذه الأموال عزيت إلى كل المسلمين من زاوية واحدة، أنه ينبغي أن ينتفع بها المسلمون جميعا، ومن زاوية ثانية أن كل مال لأخيك هو مالك من زاوية أن تحافظ عليه. ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم. قال بعض العلماء ينبغي أن تكون بينكم هذه الأموال متداولة بينكم، لا أن تكون متداولة في أيدي قليلة، وتداولها في الأيدي الكثيرة يعني أن تلد الأعمال المال لا أن يلد المال المال. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقابل الباطل هو الحق، الحق هو الشيء الثابت، يعني على مر الحقب والعصور والأمصار والأعصار وكل المتغيرات، السرقة حرام والغش حرام والاحتكار حرام وإيذاء المسلمين حرام وإفساد أخلاقهم حرام. فعلى كل الأعصار المال إذا اكتسب بالباطل أو أنفق بالباطل عم الفساد الأرض. لذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال: أعلى تجارة في العالم، في العالم قبل تجارة الأسلحة وقبل تجارة المواد الزراعية الكيماوية تجارة المخدرات، أموال فلكية، هذه تغسل في البنوك، توضع في البنوك لتأخذ صفة نظامية ثم تكون متداولة بين الناس. أيها الإخوة الكرام، لا أبالغ إذا قلت إن ما يعانيه العالم اليوم كله هو من مخالفة هذا المنهج الإلهي، أن المال تؤخذ من طرق غير مشروعة، إما سرقة أو اغتصابا أو عن طريق الحروب أو الهيمنة أو السيطرة أو القوة أو عن طريق عقود إذعان أو عن طريق الفساد في الأرض. نعم، نشر المخدرات أو نشر الفساد هذا كله يسبب أرباحا طائلة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني كل إنسان ينبغي أن يتعلم كيف يكسب ماله، هذا علم ينبغي أن يعلم بالضرورة كيف يكسب ماله، فإن لم يتعلم وقع في أكبر معصية إنها أكل المال بالباطل. فالغشاش يأكل أموال الناس بالباطل، والكذاب يأكل أموال الناس بالباطل، والمدلس يأكل أموال الناس بالباطل، والمحتكر يأكل أموال الناس بالباطل، والمغتصب يأكل أموال الناس بالباطل، والسارق يأكل أموال الناس بالباطل، والمحتال يأكل أموال الناس بالباطل، هي كل المعاصي، يعني لمجرد أن تغش المسلمين أكلت أموالهم بالباطل، لمجرد أن تغير صفة البضاعة أن تقول له مستوردة وهي ليست مستوردة أكلت أموال الناس بالباطل، لمجرد أن تعرضها عرضا مغريا لا يعبر عن حقيقتها أكلت أموال الناس بالباطل، لمجرد أنك أعطيتها صفة ليست فيها أكلت أموال الناس بالباطل. حينما تستخدم الإيهام والكذب والتدليس والاحتكار والغش والاغتصاب والهيمنة والسيطرة والعدوان والسرقة، هذه كلها أكل لأموال الناس بالباطل. أو حينما تعتدي على كسب الآخرين، هذا هو السحت، أكل أموال الناس بالباطل، والباطل خلاف الحق. أيها الإخوة، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والله وحده سيحاسبنا جميعا. أما لو أن إنسان اعتمد فرضا يسكن في بيت مستأجرا وعنده بيوت تصلح لسكناه، عنده بيوت، ولكنه اعتمد على قانون الإيجار مثلا، فبقي مغتصبا هذا البيت مع أنه ليس بحاجة إليه وبإمكانه أن يسكن في أحد بيوته، فهل يحميه قانون الإيجار يوم القيامة؟ لا يحميه. لو إنسان سمح لك أن تأكل ماله بالباطل لأنك أقوى منه، فهل قوتك تحميك من حساب الله يوم القيامة؟ إذن الإنسان إذا اعتمد على تشريع أرضي لأكل أموال الناس لا ينجو من عذاب الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أن تعطي القاضي شيئا من هذا المال كي يحكم لك كما تريد، أن تعطي القاضي شيئا من هذا المال كي يحكم لك حكما يغطي عدوانك، فإذا فعلت هذا ارتكبت جرمين: اغتصاب المال بالباطل، وإفساد إنسان معك في إقرارك على هذا الاغتصاب بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، ينبغي أن تكون بينكم متداولة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. طيب، لو أنك احتكمت مع خصمك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمانه، وكنت طليق اللسان قوي الحجة لسنا، وألحن بحجة من أخيك، وانتزعت من فم النبي الشريف قرارا يبرئك ويغطي انحرافك، والقرار من النبي الكريم، فتوى من النبي، لا تنجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. دقق، بقطعة من النار. أيها الإخوة، هذه آية تقسم الظهر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يجب أن تأكلها وفق منهج الله، بيع مبرور، تجارة مشروعة، زراعة مشروعة، أن تزرع الحشيش أو أن تزرع الدخان، أنت بهذا تفسد أجسام المسلمين. زراعة مشروعة، لا أن تستخدم المواد الهرمونية التي تعطي الثمرة شكلا جميلا وحجما كبيرا على حساب صحة الناس، مواد مسرطنة كل هذه. إذن كسب المال الحلال عن طريق زراعة نظيفة وتجارة مشروعة وصناعة نافعة للمسلمين، لا أن تصنع أجهزة تجعل أخلاقهم في الوحل، لا أن تصنع أجهزة تجعل الزنا يفشو بينهم، لا أن تستثمر المال في أعمال تفسد أخلاق المسلمين. نعم، يجب أن تأكل أموال الناس بالحق لا بالباطل، والحكم هو الشرع وحده، أما التشريعات الأرضية لا تحميك من عذاب الله. التشريعات الأرضية لا تحميك من عذاب الله. أحد الإخوة الكرام قال لي أنا دخلت في مناقصة، مناقصة عقار، واستطعت بطريقة ذكية جدا أن أدخل معي 6 أشخاص بشكل وهمي، وأن يزيد السعر قليلا قليلا. قال لي فرس المشروع علي بسعر يساوي ثلثي ثمنه الحقيقي، وعد نفسه يعني شاطرا بالتعبير الشائع، وعد نفسه متفوقا، وهكذا اشترى الأرض من أصحابها الشرعيين الذين يزيدون عن 40 شخص، وبعضهم أيتام وأرامل، عن طريق مناقصة وهمية أدخل أصحابه وأصدقائه، وكلهم رفع السعر قليلا، وكان الإعلان غير صحيح. بعد أن كسب المناقصة ورثت عليه، جاء يستشيرني، قال لي والله فكرت في القبر، لقيت ما في حل، لا بد من أن أحاسب. فقلت له إما أن تعطي أصحاب الأرض حقهم الكامل، وإما أن تنسحب من هذه المناقصة. فالتشريعات الأرضية لا تحميك من عذاب الله. ممكن تشتري الأرض بقرار أساسه مناقصة أصولية قانونية، دخل 8 أشخاص استقر السعر على هذا الرقم، بس هؤلاء 7 هم ليسوا أندادا لك، هم ممثلون قد مثلوا دورا خلبيا، وأنت بهذه الطريقة جعلت السعر يهبط، فأكلت أموال أصحابها بالباطل، ومعك سند دخلت مناقصة وحققت سعر منخفض، وتعلم أنت الحقيقة. لذلك ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني جميع التشريعات الأرضية في العالم كله لا تحمي الإنسان الذي يأكل المال الحرام من عذاب الله. في إنسان اضطر إلى 300,000 ليرة، فرهن مزرعته عند شخص مليء، وطلب منه الشخص أن يطوب له هذه المزرعة كضمانة. بعد سنوات وسنوات المبلغ أصبح جاهز، فجاء الذي أخذ المبلغ لصاحبه، لمن أعطاه المبلغ، قال له كل من حقه عنده، مزرعة ثمنها 4 أمثال المبلغ. فهذا الذي ضيع مزرعته أصابه الهم وتصاعد الألم حتى أصابته أزمة قلبية ومات من شدة القهر. كيف ضحى بها المزرعة بمبلغ بسيط؟ لكن قبل أن يموت كلف ابنه أن يمشي بجنازته إلى أمام دكان هذا المغتصب، قال له امشي بجنازتي إلى أمام دكانه وعند دكانه لتقف الجنازة، واخرج أنت من بين صفوف المشيعين وادخل إلى بيت هذا دكان هذا المغتصب وسلمه رسالة. كتب له رسالة قبل أن يموت، في هذه الرسالة أنا ذاهب إلى دار الحق عند أحكم الحاكمين، فإن كنت بطلا فلا تلحقني. سمعت أنه رد المزرعة إلى ورثته، فإن كنت بطلا فلا تلحقني، أي دقيقة جدا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا هو التشريع. لو في معك ألف دليل ودليل وألف حجة وحجة وألف قانون وألف اجتهاد محكمة نقض وألف وألف، لو معك مئة ألف اجتهاد لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. الآن لو معك فتوى من رسول الله، في أبلغ من هيك؟ معك فتوى من صاحب الرسالة، معك فتوى من سيد الخلق وحبيب الحق، معك فتوى من المعصوم، ولم تكن محقا، انتزعتها بذكائك واحتيالك وقوة حجتك وبيانك، لا تنجو من عذاب الله. ما قولكم؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أكثر من 20,000 قضية بقصر العدل أساسها أكل أموال الناس بالباطل. هكذا عن طريق الإيجار تغتصب البيوت، عن طريق وكالة عامة تغتصب الأموال، عن طريق موقف أخلاقي يضيع المال. والله عز وجل ورد عن بعض العلماء أنه ترك دانق من حرام أفضل عند الله من 80 حجة بعد الإسلام. ترك دانق، والدانق سدس الدرهم، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أنا أقول أي تشريع أرضي، أي تشريع أرضي، لو معك كل التشريعات الأرضية لا تنجو من عذاب الله. من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة في جهنم، قيد شبر من أرض. فهؤلاء الذين يصلون ويصومون ويعيشون على أموال الناس اغتصابا واحتيالا وكسبا ونهبا وإحراجا وإخجالا، هؤلاء سوف يحاسبون. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. المال الحلال فيه بركة وخير كثير، والمال الحرام يذهب ويذهب أهله معه. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة، هذه آية دقيقة جدا، يعني أريد أن ألخص الكلام، أن هذا المال الذي هو مال أخيك هو مالك من زاوية وجوب الحفاظ عليه وكأنه مالك، وأن هذا المال الذي هو مالك هو مال المسلمين من زاوية أن تنفقه في مصالح المسلمين، في مصالحهم، في مشروعات تعود عليهم بالنفع، بيوت سكن، مشروعات زراعية، مشروعات تجارية، مشروعات ترفع مستوى معيشتهم، مشروعات تسهل لهم الحياة. أما أن تنفقه في شيء محرم هذا ممنوع. الآن قد تكسب امرأة مالا عن طريق إفساد أخلاق الشباب، ترقص في ملهى، هي أكلت أموال الناس بالباطل، لأن هذا خلاف منهج الله عز وجل. يعني ألف طريقة وطريقة لكسب أموال الناس بالباطل، ألف طريقة وطريقة. والشرع هو الشرع، الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، والإنسان يعد للمليون قبل أن يأكل أموال الناس بالباطل، قبل أن يأخذ شيئا ليس له. أيها الإخوة الكرام، آية يجب أن تكون شعارا لكل مسلم: أنت في بحبوحة مع الله حينما يكون دخلك حلالا وإنفاقك حلالا. أما إذا كان في شبهات أنت في ضائقة وقلق لا تدري ما هذا السبب. ما مبعث هذا الضيق؟ الضيق هو الشعور أنه في خروج عن منهج الله. والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في سؤال وردني من أخ عزيز وكريم حول موضوع خروج المخطوبة مع خطيبها. هذا الموضوع يجب أن أعالجه بعد مقدمات عدة. المقدمة الأولى: هناك حكم شرعي وهناك موقف شخصي. هناك حكم شرعي وهناك موقف شخصي. النبي الكريم حينما هاجر، كيف هاجر؟ سار مساحلا عكس جهة المدينة، واختبأ في غار ثور، وكلف شخص يتبع الأخبار، وشخص يمحو الآثار، وإنسان يأتيه بالزاد، وكلف إنسان خبير غلب ولاءه على غلب خبرته على ولائه. كيف هاجر سيدنا عمر؟ تحدى المشركين وقال: من أراد أن تسكله أمه فليلحقني إلى هذا الوادي. موقف النبي يناقض موقف عمر، أليس كذلك؟ موقف النبي في تستر وفي خفية وفي ذهاب ليلا وفي اختباء، وفي موقف سيدنا عمر جهارا تحدي. العلماء قالوا: عمر ليس مشرعا، أما المشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن النبي هاجر كعمر لعد أخذ الاحتياط حراما وعد اقتحام الأخطار واجبا، فهلكت أمته من بعده. لأن النبي مشرع سلك هذا الأسلوب، أما سيدنا عمر يعبر عن ذاته فقط. هي حقيقة أولى، في عنا حكم شرعي وفي عنا موقف شخصي. الذي يقف الموقف الشخصي قد يعذر، وقد يكون عنده ظروف معينة وفي عنده يعني حيثيات يعني أقنعته أن هذا الموقف أقوى، أما الحكم الشرعي هو الأصل في كل شيء. طبعا وضحت لكم، إنسان شرب لبنا حراما بالخطأ، سيدنا الصديق تقيأ هذا اللبن، هذا موقف شخصي. أما الحكم الشرعي لك أن تتوب إلى الله إذا لم تكن تعلم وشربت لبنا من مال حرام دون أن تعلم، لك أن تستغفر الله وتتوب. هذه واحدة. الإنسان إذا حلف على زوجته يمين طلاق ألا يأكل لحما، فإذا أكل لحما طلقت زوجته. جاء بعد يومين قال لها: أنا أكلت سمكا. وسأل الشيخ: هل هي طالقة يا سيدي؟ نقول له: العرف يقول إن اللحم غير السمك. نحن في بلدنا إذا الإنسان أكل لحم يعني أكل لحم ضاني، وإذا كان عامل سمك يقول: أنا أكلت سمك اليوم، ما بأكلت لحم. فما دام العرف يقول إنه السمك غير اللحم، مع إنه هي باللغة بالعلم السمك لحم، الله قال: وتستخرجون منه لحما طريا، فالسمك بالقرآن لحم، ما بالعرف السمك غير اللحم. قال: زوجته لا تطلق. صار في عنا عرف، متى نأخذ بالعرف إن لم نجد في الشرع حكم؟ أما إذا ناقض العرف الشرع لا نأخذ به أبدا. العرف يقتضي أن يجلس الزوج العريس مع العروس أمام كل المدعوات وهن في ثياب فاضحة كاشفة، فأن يجلس رجل بين أناس بين نساء مسلمات يكشفن عن صدورهن ونحورهن وعن شعورهن ونقول هذا هو العرف، هذا أيضا مرفوض. فالعرف إذا ناقض الشرع مرفوض. وهناك موقف شرعي وهناك حكم موقف شخصي. نعم. وهناك فتوى وهناك تقوى، ما الفرق بينهما؟ إنسان ذهب إلى بلد غربي وعجبته فتاة، فنوى في نفسه أن يتزوجها في سنوات أربع أثناء الدراسة، فإذا انتهت هذه السنوات طلقها، فذهب إلى مركز إسلامي وعقد عليها عقدا شرعيا بإيجاب وقبول وشاهدين ومهر، هل هذا الحكم صحيح؟ صحيح 100%، الزواج شرعي 100%، لكن نيته لا يطلع عليها إلا الله، هو عند الله زان لأنه لم يرد التأبيد في الزواج، أراد التوقيت. والإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل ترضى لابنتك زواجا مؤقتا؟ الجواب لا. إذن هذا مخالف للنص الشرعي. وهل ترضى أن يكذب عليك؟ كذب عليها وقال أنت زوجتي مدى الحياة، وفي نيته أن يطلقها بعد أربع سنوات. فهناك فتوى وهناك تقوى. وأنا أقول دائما لإخواننا الكرام أن لكل معصية فتوى. إذا كان أنت بهمك الفتوى طمن، كل معصية الآن لها فتوى، وفتوى موقعة كاملة. أما إن أردت التقوى فشيء آخر. طبعا هذه المقدمات مفادها أن الإنسان إذا عقد على فتاة عقدا شرعيا فهي زوجته وانتهى الأمر، والزوجة مباحة لزوجها في كل الأوقات والأماكن والأحوال، في شيء. بس أحيانا يعني الإنسان قد لا يكون واثقا من هذا الذي خطب ابنته، قد يكون ما في معرفة متينة جدا، فيخشى إن تماديا في فترة الخطبة أن تنشأ مشكلة وتنتهي إلى الفراق. فإذا إنسان أخذ موقف أحواط ما في مانع، أما إذا في ثقة وفي طمأنينة هي زوجته حكما وانتهى الأمر. أما إذا إنسان معلوماته قليلة والمعرفة ليست عميقة وأخذ موقف شخصي ما في مانع، أساس العرف أنه في عنا خطبة وفي عنا عقد قران وفي عنا دخول، واللقاء التام يتم بعد الدخول، أما قبل الدخول ليس عند الناس مقبولا، هذا موضوع متعلق بالأعراف. أما الإنسان إذا خطب إذا عقد عقده على فتاة فهي زوجته وانتهى الأمر. إذا إنسان أخذ موقف احتياط يكون في عنده حيثيات، فهذا متعلق بالأعراف. أما لو أن الأعراف ناقضت الشرائع، لو أنها ناقضت الشرائع عندئذ لا نعبأ بها، وفي عندنا أمثلة كثيرة جدا. يعني ممكن نصور النساء في العرس ونقول إنه هي عرف صار، يا أخي ما جبتوا فيديو؟ أعوذ بالله، العرس ما تم صحيح. في إلنا صديق يعني غير ملتزم، جاءه ضغط شديد جدا من أهله أن يجعل مع العرس تصوير، ضغط شديد، فجاء للمصورة قال له كم تريدين؟ قالت فرضا 5000، قال له هي 5 فوق بس من دون فيلم صوري. على كل الذي أريد أن أقوله، أنا بدأت أن هناك حكم شرعي وهناك موقف شخصي، والعرف فيما لا نص فيه، والعرف فيما لا نص فيه، والعرف إذا ناقض الشرع لا نأخذ به، وهناك فتوى وهناك تقوى، وهناك ظاهر وهناك باطن. على كل، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وكل إنسان يفعل الذي يراه مناسبا بشرط أن يبقى في دائرة الشرع. أما إذا كان في مشكلة وحكم العرف فيما لا نص به ما في مانع، كمن طلق امرأته حلف يمين طلاق ألا يأكل لحما فأكل سمكا، من الحكم في هذا الموضوع؟ العرف الحكم، لا تطلق امرأته لأن السمك غير اللحم، والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة

وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
1: الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت، سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول، سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.
2: اللهم برحمتك في الصلاة.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصر

نصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

أهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأسف على الأشياء الفانية، كل شيء في هذه الحياة فاني إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الإنسان الذي يأسف على دنياه قد طفل الذي يبكي على فقد العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقال الشاعر: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. إن المليارات والعقارات والسيارات لا تؤخر لحظة واحدة من أجل العبد. ولذلك قال الحكماء: اجعل للشيء ثمنا معقولا، فإن الدنيا وما فيها لا تساوي نفس المؤمن، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ويقول الحسن البصري: لا تجعل لنفسك ثمنا غير الجنة، فإن نفس المؤمن غالية وبعضهم يبيعها برخص. إن الذين ينوحون على ذهاب أموالهم وتهدم بيوتهم واحتراق سياراتهم، ولا يأسفون ويحزنون على نقص إيمانهم وعلى أخطائهم وذنوبهم وتقصيرهم في طاعة ربهم، سوف يعلمون أنهم كانوا تافهين بقدر ما ناحوا على تلك ولم يأسفوا على هذه، لأن المسألة مسألة قيم ومثل ومواقف ورسالة. وجاء في كتابه العزيز: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كن من أولياء الله وأحبائي لتسعد، إن من أسعد السعداء ذلك الذي جعل هدفه الأسمى وغايته المنشودة حب الله عز وجل، وما ألطف قوله في كتابه العزيز: يحبهم ويحبونه. قال بعضهم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم، فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولاهم وأعطاهم ثم يحبهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وانظر إلى مكرمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي تاج على رأسه، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إن رجلا من الصحابة أحب قل هو الله أحد، فكان يرددها في كل ركعة ويتوله بذكرها ويعيدها على لسانه ويجي بها فؤاده ويحرك بها وجدانه. قال له صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. صدق رسول الله.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار. الشرطة الفيدرالية الأسترالية تقول إن الفضاءات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تسرع من وتيرة التطرف. في التفاصيل، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لستين يوما إضافيا، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق رسميا على الاتفاق بعد. وكان موقع أكسيوس قد أورد أولا نبأ مسودة الاتفاق من دون تأكيد رسمي من أي من الطرفين. وتسعى إيران إلى تخفيف العقوبات والحصول على أصول مالية مجمدة، فيما تريد واشنطن من طهران الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب. ويقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مطالب واشنطن لم تتغير.
2: The president very clearly stated his three: the open the strait, highly enriched uranium, no nuclear program. So if there can be no deal without those, why would there be a deal without those?
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مزيد من أراضي قطاع غزة، وبموجب هدنة رعتها الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر والتي فشلت في وقف الهجمات الإسرائيلية أو ضمان نزع سلاح حركة حماس، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بالخط الأصفر الذي يحدد نطاق سيطرتها، وكان هذا الخط يبقي إسرائيل مسيطرة على 53% من قطاع غزة، فيما تدير حماس بقية القطاع. لكن وكالة رويترز أفادت بأن إسرائيل نقلت من جانب واحد الكتل الإسمنتية التي تحدد الحدود. وقد أكد رئيس الوزراء هذه الخطوة خلال مؤتمر في الضفة الغربية المحتلة.
3: We are now tightening the grip on Hamas. Yeah, we are now in 60% of the territory of the Gaza Strip. You know that? We were at 50%. We moved to 60%. My directive is to move on. Go step by step. First of all, 70. Let's start with that. What's happening right now is truly a global change. There's no doubt about that.
1: وفي محلياتنا، أبلغت لجنة تقديرات مجلس الشيوخ بأن التطرف السريع المتزايد عبر الإنترنت يعد الآن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشرطة الفيدرالية الأسترالية. وقالت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت إن عمليات التطرف التي كانت تستغرق أشهرا أو سنوات باتت تحدث خلال أيام، مع استهداف الشباب بشكل خاص عبر منصات الألعاب الإلكترونية ومنتديات أخرى. وكانت الحكومة الفيدرالية قد تعهدت بتخصيص 74 مليون دولار خلال العامين المقبلين لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت لمعالجة هذه القضية. وقالت باريت إن المركز سيوفر نظام إنذار مبكر لفرق مكافحة الإرهاب المشتركة في أستراليا بشأن جماعات الكراهية وغيرها ممن قد يستخدمون الإنترنت للتحريض على العنف.
4: In relation to the online center, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
1: استدعت أستراليا السفير الروسي لديها على خلفية ما وصفته الحكومة بتهديدات غير مقبولة ضد أوكرانيا، وأبلغ ميخائيل بيتراكوف الذي يشغل منصب السفير منذ أغسطس آب من قبل مسؤولين أستراليين بأن التهديدات الروسية الأخيرة بتدمير مباني في العاصمة الأوكرانية كييف تعد انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن صبر موسكو قد نفد وأنها تجدد دعوتها للرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة كييف في أسرع وقت ممكن. من جهته دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الحلفاء إلى عدم الرضوخ لما وصفه بالابتزاز الروسي.
5: We have been through all of this before, and we know when Vladimir Putin attempts this rhetoric, he tries to influence this so-called Western mentality.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. طرحت أمام البرلمان تغييرات مثيرة للجدل تتعلق بالإعفاءات الضريبية على أرباح رأس المال ونظام النيجاتيف جيرين الخاص بالاستثمار العقاري، وستدرج المقترحات الرامية إلى الحد من الامتيازات الضريبية للمستثمرين ضمن مشروع قانون واحد سيقدمه وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى مجلس النواب. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن هذه التغييرات ستساهم في تحقيق مزيد من العدالة للشباب الأستراليين الذين أقصوا من سوق الإسكان بسبب نظام يفرض ضرائب أعلى على الدخل الناتج على العمل مقارنة بالدخل الناتج عن الاستثمارات. ومن المرجح أن تحظى هذه التغييرات بدعم من حزب الخضر ما يرجح تمريرها في البرلمان. قال مدافعون عن حقوق العاطلين عن العمل إنهم غير راضين عن التغييرات المقترحة على نظام خدمات التوظيف في أستراليا من قبل وزيرة شؤون العمل أماندا ريتشورث. وكان نظام الالتزامات المتبادلة قد واجه شكاوى متكررة، من بينها ما ورد في تقريرين صادرين عن أومبودزمان أشار إلى أن تعليق مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعديد من الأشخاص بسبب عدم استيفاء متطلبات البحث عن العمل قد يكون غير قانوني. وقال المتحدث باسم مركز مكافحة الفقر جاي كونان إن هذه التغييرات ليست سوى إعادة تسمية لنظام صمم لمعاقبة الناس ودفعهم إلى العمل ضمن اقتصاد يبقي عمدا على نسبة بطالة لا تقل عن 4%. من جانبها قالت سيناتور العمالية الدكتورة ميشيل أناندراجا إن هذه التغييرات طال انتظارها، فيما اعتبرت المتحدثة باسم الحزب الخضر لشؤون الخدمات الحكومية بيني أولمان بين أن هذه الإصلاحات لا تذهب بعيدا بما يكفي.
6: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands. We need to have an independent watchdog oversighting it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people.
1: أفاد شهود أمام جلسات اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي بارتفاع رسائل الكراهية عبر الإنترنت بعد الإدلاء بشهاداتهم. وقالت المفوضة فيرجينيا بيل إن إحدى القضايا أحيلت إلى الشرطة الفيدرالية للتحقيق، وتبحث اللجنة اليوم البيئة الاستخباراتية والأمنية التي سبقت الهجوم الإرهابي في بونداي. وقال ضابط في شرطة نيو ساوث ويلز إن الجالية اليهودية تعد عموما فئة معرضة للخطر.
7: In what way did you consider them to be vulnerable?
8: That they require a police presence at the minimum.
7: But to address what vulnerability or risk?
8: To address what we had been dealing with, which was the high level of anti-Semitic behaviour targeted towards the Jewish community.
1: تعمل شرطة كوينزلاند مع السلطات المحلية لتحديد نوع القرش المتورط في هجوم قاتل جنوب مدينة كيرنز. وقالت مفتشة شرطة كوينزلاند إلين بيرنز إن المحققين يعملون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كينيدي شول، وهي شعاب مرجانية مغمورة تقع بعيدا عن ساحل تالي هيتس.
9: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage, we believe the man had been spearfishing when he was attacked and died from a critical head injury.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الضلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك،

0: يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
2: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك، ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك، يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي، كن جبارا عليهم. انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك، ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا، ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا، وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه

الإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وأن تحببهم.

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة.

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك.

0: أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها، ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.
1: نبينا الآمر الناهي فلا أحد

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل في

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الدين في جوهره خلق عظيم، والله جل جلاله حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه على خلق عظيم. والخلق الحسن ذهب بخيري الدنيا والآخرة، وهناك أحاديث صحيحة وكثيرة جدا تؤكد أن الخلق الحسن بعد الإيمان بالله هو كل شيء. لذلك وجدت نفسي أتتبع الموضوعات التي تتعلق بالخلق الحسن، فاخترت لكم موضوعات في الأخلاق الإسلامية. وقبل أيام تساءلت في نفسي، قلت أيهما أبلغ، أن نعرض الأخلاق الإسلامية بشكل نظري، أم أن نرى الأخلاق الإسلامية مجسدة في صحابة رسول الله؟ لأن الخلق الإسلامي إذا عرض بشكل نظري بقي حقيقة تفتقر إلى البرهان عليها، لكنك إذا تتبعت أصحاب رسول الله، تتبعت سيرهم ومواقفهم وبطولاتهم ومآثرهم وتضحياتهم وحبهم وشوقهم وانضباطهم والتزامهم، رأيت كل الأخلاق الإسلامية مجسدة في أشخاصهم. فإذا قرأت السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة أصحابه الأجلاء، رأيت الأخلاق الإسلامية مجسدة فيهم، أي رأيت الأخلاق الإسلامية مع البرهان عليها. وقد وجدت من خبرتي السابقة المتواضعة في الدعوة إلى الله وفي التدريس الديني أن مادة القصة، ولا سيما قصص أبطال المسلمين، قصص أصحاب رسول الله، هؤلاء الذين اختارهم الله على علم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اختارني واختار لي أصحابي. وجدت أن قصص أصحاب رسول الله طبعا، وعلى رأسها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الموضوع الثالث المهم الذي يأتي بعد تفسير كتاب الله وبيان سنة نبيه. لذلك استعنت بالله عز وجل، وأردت أن أجعل من درس الاثنين درسا في السيرة النبوية وسيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون أن أكون ملزما بتسلسل معين ولا بشخص بصحابي دون صحابي، لأنني أختار بفضل الله عز وجل الصحابية أو الموقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحن في أشد الحاجة إليه. سر هذا أنني كنت مرة في عقد قران، وقام أحد العلماء يلقي كلمة، فمن جملة كلمته ذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال: والله يا معاذ إني لأحبك. لا أدري لما فعلت هذه الكلمة في نفسي فعل السحر. قلت: إذا أحبك النبي عليه الصلاة والسلام فهل من مرتبة بعد هذه المرتبة؟
هل من مرتبة أعظم من هذه المرتبة؟ أن يحبك رسول الله، ورسول الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، إنه رسول الله. فلذلك وجدت أن كل إنسان يفرح بحب جهة له، فكلما ارتقى الإنسان فرح بحب رسول الله له، أو بحب الله له، لأن حب الله عز وجل هو عين حب رسول الله، وحب رسول الله هو عين حب الله عز وجل، لأن الله ورسوله أحق أن يرضوا. فانطلاقا من هذا الصحابي الجليل الذي قال في حقه النبي الكريم: والله يا معاذ إني لأحبك، أردت أن أجعل هذا الدرس الأول من دروس السيرة مقتطفات وفقرات ومواقف وأقوالا لهذا الصحابي الجليل الذي هو سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه. قال أحدهم: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى حوله الناس، جعد قطط، جعد قطط، يعني شعره أجعد، وهناك شعر أجعد ليس مستحسنا، لكن شعر هذا الصحابي الجليل كان أجعدا ولكنه مستحسن، هذا معنى قطط. فإذا أنا بفتى حوله الناس جعد قطط، إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، هذا تأييد الله له. يعني أنت إذا أخلصت أيها الأخ الكريم، إذا أخلصت لله رب العالمين، إذا التزمت أوامر الدين، إذا اتصلت بالله جل جلاله، أسبغ الله عليك مهابة وجمالا ووضاءة ونورا وهيبة وسكينة ووقارا. قال: فإذا أنا بفتى حوله الناس جعد قطط، إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. فقلت: من هذا؟ قالوا: هو معاذ بن جبل. هذا معنى قول الله عز وجل حينما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه معنيون أيضا بهذا الخطاب، وكل مؤمن في أي مكان وزمان معني بهذا الخطاب: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. هذا لكل مؤمن، كل مؤمن أخلص لله عز وجل أكرمه الله بمنطق وحجة ووقار ومهابة ونور ومكانة وسمعة إلى آخره. وعن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، أسنانه تلتمع، دليل نظافته، دليل عنايته بأسنانه، براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. قلت بجريس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. هذا يذكرني بمقولة: أن العالم شيخ ولو كان حدثا، وأن الجاهل حدث ولو كان شيخا. هذا يذكرني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أسامة بن زيد الذي لا تزيد سنه عن 17 عاما، اختاره قائدا لجيش فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكيف أن الشباب في الإسلام لهم شأن كبير ولهم شأن خطير
وقد قال عليه الصلاة والسلام: ريح الجنة في الشباب. طاقات كامنة، اندفاع شديد، غيرة عظيمة، تعلق بالمبادئ والمثل. هؤلاء الشباب إذا أحسن توجيههم ودلوا على الله عز وجل وعلى طريق البطولة كان لهم شأن وأي شأن. كان هذا الصحابي الجليل زاهدا في الدنيا، فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مالك الداري: أخذ عمر 400 دينار فجعلها في صرة، فقال لغلام له: اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح، ثم تلهى، يعني تلهى فعل أمر، تلهى يتلهى تلهى، قله بشيء حتى تبقى معه فتنظر ماذا يصنع به، ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. قال: فذهب الغلام قال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رضي الله عنه وصله الله ورحمه: أرأيتم أيها الإخوة أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ في أشخاص يسوق الله لهم خيرا على يد رجال،

الثلاثة إلى فلان حتى أنفذها جميعها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل صاحب هذا الدرب. فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلقى في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع. فذهب بها إليه، قال له يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله، تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأته فقالت ونحن والله مساكين، فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فدحا بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك، فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. ألم يقف النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته وقد نظر إلى أصحابه وهم يصلون في المسجد فتبسم حتى رؤيت نواجذه وقال حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، إنهم أبطال. أما ورعه كان لمعاذ بن جبل امرأتان، أو كان له امرأتان، فإذا كان عند إحداهما لم يشرب في بيت الأخرى الماء ليحقق العدل الكامل بينهم. هذه الليلة لفلانة، عندها يأكل ويشرب وينام، أما في بيت الأخرى كان لا يشرب عندها الماء في الليلة التي ليست له. وعن يحيى ابن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى، يعني وضوءه وصلاته وطعامه وشرابه وسمره عند صاحبة الليلة. ألم يقل الله عز وجل فإن لم تعدلوا فواحدة؟ لذلك قالوا ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف. ألم يتنحى سيدنا أبو حنيفة حينما كان واقفا في ظل بيت تنحى إلى الشمس؟ قال لما ابقى في الظل؟ قال هذا البيت مرتهن عندي وأنا أكره أن أستفيد من ظله. هذا البيت مرتهن عندي وأنا أكره أن أستفيد من ظله. وعن ثور بن يزيد قال كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء. إذا كان طلبه بطيء نحن شو؟ نحن جامدين معنا. وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لذلك علامة المؤمن أنه يتهم نفسه دائما، وعلامة المنافق أنه يرضى عن نفسه. حتى العوام يقولون لا يرضى عن نفسه إلا إبليس. أحد التابعين قال التقيت بأربعين صحابيا ما واحد منهم إلا ويظن أنه منافق، من شدة خوفه من الله ومن شدة محاسبته لنفسه ومن شدة مراقبته له. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلم أمتي بأمتي، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام وجوده يطفئ كل إنسان، عظمته باهرة لا يلتفت إلى إنسان غيره، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرف قدر أصحابه

وأعطى كل واحد منهم قدره. فمرة سأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، بما تقضي؟ حينما أرسله إلى اليمن فقال: بكتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: أقضي بسنة رسوله. قال: فإن لم تجد في سنة رسوله، قال: أجتهد رأيي لا آله. عندئذ تألق وجه النبي وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، القرآن والسنة. الاجتهاد دخل فيه القياس والإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلالة، والقياس أن أكتشف علة التحريم، فإذا اتحدت هذه العلة في حالة أخرى مع حالة أخرى انسحب على الحالة الأخرى التحريم كما كان في الأولى. طبعا الخمر حرام، علتها الإسكار، فأي شراب أسكر فهو حرام، هذا القياس. لعل هذا الصحابي الجليل كان رائدا في الاجتهاد، كأنه رسم للأئمة المجتهدين من بعده أن الكتاب أولا والسنة ثانيا ثم القياس ثم الإجماع والقياس، والإجماع والقياس هو الاجتهاد. والأدلة كما تعلمون أدلة أصلية وأدلة فرعية، الأصلية الكتاب والسنة، والفرعية القياس والإجماع والاستحسان والمصالح المرسلة إلى آخر الفروع الأدلة الفرعية في الاجتهاد. وعن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه النبي الكريم يوصيه. ما هذه الأخلاق؟ هل من الأصول المتبعة الآن أن يخرج رأس القوم ليودع أحد أصحابه الذي هو تابع له؟ هذا لا نجده عند غير النبي. النبي عليه الصلاة والسلام بكل هيبته وكل وقاره وكل عظمته خرج مع سيدنا معاذ بن جبل يودعه. والأغرب من هذا أن معاذا رضي الله عنه كان راكبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي تحت راحلته. ما هذا التواضع؟ ويروي بعض كتاب السيرة أنه نظر إليه مليا وتأمله كثيرا. أنا استنبطت من هذا كيف أن أصحاب النبي يحبون النبي حبا جما، كيف أنه أخذ عليهم مجامع قلوبهم، كيف أنه أثرهم بكماله. أنا والله أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم حبا جما، كان يحب أصحابه. اعتقدوا معي أيها الإخوة أن الحب لا يمكن أن يكون من طرف واحد، كما أنهم كانوا يحبونه هو يحبهم. وما خرج مع سيدنا معاذ بن جبل مشيعا له وهو يمشي ومعاذ يركب إلا لشدة حب النبي له. وقد تروي القصص أنه لما قدم جعفر أيضا هش له النبي وبش وبدا عليه فرح لم يبدو في أي وقت آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى معه، كان معاذ يركب والنبي يمشي ويوصيه. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. استنبط استنباط دقيق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام آثر أن يرسل سيدنا معاذا إلى اليمن
ليدعو إلى الله هناك وليعلمهم كتاب الله وسنة رسوله عن أن يبقى إلى جانبه. معنى ذلك أن أكبر هدف يجب أن نسعى إليه نشر هذا الدين، نشر هذا العلم العظيم، دعوة الناس إلى الله ورسوله. فالنبي أرسله إلى اليمن وكأن شعورا غامضا ألح عليه أنه لعله لا يلقاه بعد عامه. قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ خشوعا لفراق رسول الله، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. إذن حب شديد وشوق أشد ووفاء لا مثيل له، ومع ذلك الدعوة إلى الله عز وجل كانت فوق كل اعتبار. سيدنا عمر يقول لو استخلفت معاذ بن جبل لو جعله خليفة من بعده فسألني عنه ربي عز وجل ما حملك على ذلك؟ لقلت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم. معي شهادة من رسول الله بأن معاذ بن جبل أهل لخلافة المسلمين جميعا. بعض أصحاب النبي وهو ابن مسعود كان يقول هكذا، قال إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. الآية القرآنية إن إبراهيم، فقل له إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قال ما نسيت، هل تدري ما الأمة وما القانت؟ قلت الله أعلم. قال الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله عز وجل وللرسول. وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله عز وجل. إذن إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. وعن شهر بن هوشب قال كان أصحاب محمد رضوان الله عليهم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له، له هيبة حتى بين أصحاب النبي. من مواعظه رضي الله عنه أنه كان يقول إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والأحمر والأسود، فيوشك قائل أن يقول ما لي أقرأ على الناس القرآن فلا يتبعوني عليه، فما أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع لهم غيره. إياكم وإياكم وما ابتدع، يعني إياكم والبدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم من زيغة الحكيم، الحكيم أحيانا يزيغ، الحكيم أحيانا يخطئ. وأحذركم من زيغة الحكيم، فإن الشيطان يقول علي في الحكيم كلمة ضلالة واحدة. لا يتمنى الشيطان إلا أن ينطق الحكيم بكلمة ضلال واحدة، لأن هذه الكلمة يعني تسيء إلى الدين إساءة كبيرة. كلكم يعلم أن أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فرأى غلاما أمامه حفرة، قال يا غلام إياك أن تسقط. لا أدري كيف أنطق الله هذا الغلام، قال بل أنت يا إمام إياك أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي
فإنك إن سقطت سقط العالم معك. يعني إذا الحكيم تكلم كلمة ضلال واحدة سقطت معه الأمة، لأن عامة الناس لا يفرقون بين الإسلام والمسلمين ولا بين الحق وأهل الحق ولا بين المبادئ وبين أصحابها. هذا التداخل بين المبادئ وأصحابها وبين الحق وأهل الحق يجعلهم إن سقط أمامهم الحكيم سقط معه الدين. فلذلك سيدنا معاذ بن الجبل رضي الله عنه أدرك بحاسته المرهفة أن أكبر خطر على الإسلام أن ينطق الحكيم بكلمة ضلال واحدة، لأن هذه الكلمة الواحدة ربما أسقطت كل كلامه الصحيح. لو واحد أعطاك مثلا مئات المعلومات الدقيقة ثم قال لك 2 و2 5 أكيد أنت دخل الشك لا في هذا الكلام بل في كل ما قاله لك، قضية خطيرة جدا. إن الشيطان يقول علي في الحكيم كلمة ضلال واحدة وقد يقول المنافق كلمة الحق. دقق في هذا، قد يقول المنافق كلمة الحق وقد يقول الحكيم كلمة ضلال، ما الأصل؟ المتكلم أم الكلام؟ الكلام. هذا ما قاله الإمام علي: نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، الأصل هو الحق. قالوا: وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، كيف نعرف ذلك؟ قال: هي كلمة تنكرونها، مخالفة للفطرة، مخالفة للعقل، مخالفة للنقل، مخالفة للواقع. كلمة الضلالة تخالف العقل والنقل والفطرة والواقع، تنكرونها أنتم بفطركم السليمة بعقولكم الراجحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يستعين برأي معاذ بن جبل، حتى أنه قال: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. كان يستعين برأي النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يوما: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يقول هذا الصحابي الجليل: يا بني إذا صليت فصلي صلاة مودع، ويا بني إن المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها، له أعمال جليلة قبل موته وترك خيرا كثيرا بعد موته، بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. ويقول هذا الصحابي الجليل: قد ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، إذا تسورنا الذهب ولبسنا رياط الشام وعصب اليمن، فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد، أتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس طلاع رصاد، وما هو من فخوخه جمع فخ بأوثق لصيده في الأتقياء من النساء. قال: قد ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبلون بفتنة السراء،
وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء. إذا تسورنا الذهب ولبسنا رياض الشام وعصب اليمن فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. لكن الشيء الذي يشترك فيه هذا الصحابي الجليل مع كل أصحاب رسول الله حالته عند الوفاة. لما حضره الموت قال أصبحنا، فقيل له لم نصبح، فقال رضي الله عنه أعوذ بالله من ليلة صباحها النار. مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، زائر مغيب، حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لضمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وتوفي هذا الصحابي الجليل عن عمر كم تقدرون؟ 33 سنة، عن عمر لا يزيد عن 33 عاما. فالعمر أتفه ما فيه طوله وأعظم ما فيه الأعمال الجليلة التي عمله. عن سعيد بن المسيب قال قبض معاذ ابن جبل وهو ابن 33 أو 34 عاما. الحمد لله رب العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم والشفقة عليهم.
1: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.
1: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري.
0: باب الوصية بالنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
0: باب النفقة على العيال.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري. نزهات في رياض الصالحين. باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
0: باب حق الجار والوصية به.
1: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
1: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
0: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

0: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال:
1: On the authority of Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, is that among the sayings he relates from his Lord, may he be glorified, is that he said,
0: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
1: O my servants, I have forbidden oppression for myself and have made it forbidden amongst you. So do not oppress one another.
0: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
1: O my servants, all of you are astray except for those I have guided. So seek guidance of me and I shall guide you.
0: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم.
1: O my servants, all of you are hungry except for those I have fed. So seek food of me and I shall feed you.
0: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم.
1: O my servants, all of you are naked except for those I have clothed. So seek clothing of me and I shall clothe you.
0: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.
1: O my servants, you sin by night and by day, and I forgive all sins. So seek forgiveness of me, and I shall forgive you.
0: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.
1: O my servants, you will not attain harming me so as to harm me, and you will not attain benefiting me so as to benefit me.
0: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
1: O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as pious as the most pious heart of any one man of you, that you would not increase my kingdom in anything?
0: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا.
1: O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as wicked as the most wicked heart of any one man of you, that you would not decrease my kingdom in anything?
0: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
1: O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me, and were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have, any more than a needle decreases the sea if put into it?
0: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم والترمذي وابن ماجه.
1: O my servants, it is but your deeds that I reckon up for you and then recompense you for. So let him who finds good praise Allah, and let him who finds other than that blame no one but himself. Related by Muslim, At-Tirmidhi and Ibn Majah.
2: بسم الله الحي بسم الله القيوم بسم الله السلام بسم الله الحفيظ بسم الله القريب بسم الله المجيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع

الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.

هو القرآن. هو القرآن سر المعجزات ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضع.

حقا يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم ينادي في رحاب الكائنات، ويرفع راية القرآن نورا يضيء سناؤه وجه الحياة، ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات، ويعلن سورة القرآن نهجا به اتضح السبيل لدى السرات. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات، يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات، ويهديهم إلى الإسلام نهجا ويرشدهم لفعل الصالحات، ويبعث فيهم الإيمان نورا يقودهم إلى مأوى التقاة، إلى الجنات في الأخرى نعيما مقيما للنفوس القانتات.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان ذاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار. الشرطة الفيدرالية الأسترالية تقول إن الفضاءات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تسرع من وتيرة التطرف. في التفاصيل، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لستين يوما إضافيا، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق رسميا على الاتفاق بعد. وكان موقع أكسيوس قد أورد أولا نبأ مسودة الاتفاق من دون تأكيد رسمي من أي من الطرفين. وتسعى إيران إلى تخفيف العقوبات والحصول على أصول مالية مجمدة، فيما تريد واشنطن من طهران الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب. ويقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مطالب واشنطن لم تتغير.
2: The president very clearly stated his three: the open the strait, highly enriched uranium, no nuclear program. So if there can be no deal without those, why would there be a deal without those?
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مزيد من أراضي قطاع غزة، وبموجب هدنة رعتها الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر والتي فشلت في وقف الهجمات الإسرائيلية أو ضمان نزع سلاح حركة حماس، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بالخط الأصفر الذي يحدد نطاق سيطرتها، وكان هذا الخط يبقي إسرائيل مسيطرة على 53% من قطاع غزة، فيما تدير حماس بقية القطاع. لكن وكالة رويترز أفادت بأن إسرائيل نقلت من جانب واحد الكتل الإسمنتية التي تحدد الحدود. وقد أكد رئيس الوزراء هذه الخطوة خلال مؤتمر في الضفة الغربية المحتلة.
3: We are now tightening the grip on Hamas. Yeah, we are now in 60% of the territory of the Gaza Strip. You know that? We were at 50%. We moved to 60%. My directive is to move on. Go step by step. First of all, 70. Let's start with that. What's happening right now is truly a global change. There's no doubt about that.
1: وفي محلياتنا، أبلغت لجنة تقديرات مجلس الشيوخ بأن التطرف السريع المتزايد عبر الإنترنت يعد الآن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشرطة الفيدرالية الأسترالية. وقالت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت إن عمليات التطرف التي كانت تستغرق أشهرا أو سنوات باتت تحدث خلال أيام، مع استهداف الشباب بشكل خاص عبر من منصات الألعاب الإلكترونية ومنتديات أخرى. وكانت الحكومة الفيدرالية قد تعهدت بتخصيص 74 مليون دولار خلال العامين المقبلين لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت لمعالجة هذه القضية. وقالت باريت إن المركز سيوفر نظام إنذار مبكر لفرق مكافحة الإرهاب المشتركة في أستراليا بشأن جماعات الكراهية وغيرها ممن قد يستخدمون الإنترنت للتحريض على العنف.
4: In relation to the online center, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
1: استدعت أستراليا السفير الروسي لديها على خلفية ما وصفته الحكومة بتهديدات غير مقبولة ضد أوكرانيا، وأبلغ ميخائيل بيتراكوف الذي يشغل منصب السفير منذ أغسطس آب من قبل مسؤولين أستراليين بأن التهديدات الروسية الأخيرة بتدمير مباني في العاصمة الأوكرانية كييف تعد انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن صبر موسكو قد نفد وأنها تجدد دعوتها للرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة كييف في أسرع وقت ممكن. ومن جهته دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الحلفاء إلى عدم الرضوخ لما وصفه بالابتزاز الروسي.
5: We have been through all of this before, and we know when Vladimir Putin attempts this rhetoric, he tries to influence this so-called Western mentality.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. طرحت أمام البرلمان تغييرات مثيرة للجدل تتعلق بالإعفاءات الضريبية على أرباح رأس المال ونظام نيجاتيف جيرين الخاص بالاستثمار العقاري، وستدرج المقترحات الرامية إلى الحد من الامتيازات الضريبية للمستثمرين ضمن مشروع قانون واحد سيقدمه وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى مجلس النواب. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن هذه التغييرات ستساهم في تحقيق مزيد من العدالة للشباب الأستراليين الذين أقصوا من سوق الإسكان بسبب نظام يفرض ضرائب أعلى على الدخل الناتج على العمل مقارنة بالدخل الناتج عن الاستثمارات. ومن المرجح أن تحظى هذه التغييرات بدعم من حزب الخضر ما يرجح تمريرها في البرلمان. قال مدافعون عن حقوق العاطلين عن العمل إنهم غير راضين عن التغييرات المقترحة على نظام خدمات التوظيف في أستراليا من قبل وزيرة شؤون العمل أماندا ريتشورث. وكان نظام الالتزامات المتبادلة قد واجه شكاوى متكررة، من بينها ما ورد في تقريرين صادرين عن أومبودزمان أشار إلى أن تعليق مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعديد من الأشخاص بسبب عدم استيفاء متطلبات البحث عن العمل قد يكون غير قانوني. وقال المتحدث باسم مركز مكافحة الفقر جاي كونان إن هذه التغييرات ليست سوى إعادة تسمية لنظام صمم لمعاقبة الناس ودفعهم إلى العمل ضمن اقتصاد يبقي عمدا على نسبة بطالة لا تقل عن 4%. من جانبها قالت سيناتور العمالية الدكتورة ميشيل أناندراجا إن هذه التغييرات طال انتظارها، فيما اعتبرت المتحدثة باسم الحزب الخضر لشؤون الخدمات الحكومية بيني أولمان بين أن هذه الإصلاحات لا تذهب بعيدا بما يكفي.
6: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands. We need to have an independent watchdog oversighting it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people.
1: أفاد شهود أمام جلسات اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي بارتفاع رسائل الكراهية عبر الإنترنت بعد الإدلاء بشهاداتهم. وقالت المفوضة فيرجينيا بيل إن إحدى القضايا أحيلت إلى الشرطة الفيدرالية للتحقيق، وتبحث اللجنة اليوم البيئة الاستخباراتية والأمنية التي سبقت الهجوم الإرهابي في بونداي. وقال ضابط في شرطة نيو ساوث ويلز إن الجالية اليهودية تعد عموما فئة معرضة للخطر.
7: In what way did you consider them to be vulnerable?
8: That they require a police presence at the minimum.
7: But to address what vulnerability or risk?
8: To address what we had been dealing with, which was high level of anti-Semitic behaviour targeted towards the Jewish community.
1: تعمل شرطة كوينزلاند مع السلطات المحلية لتحديد نوع القرش المتورط في هجوم قاتل جنوب مدينة كيرنز. وقالت مفتشة شرطة كوينزلاند إلين بيرنز إن المحققين يعملون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كينيدي شول، وهي شعاب مرجانية مغمورة تقع بعيدا عن ساحل تالي هيتس.
9: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage, we believe the man had been spearfishing when he was attacked and died from a critical head injury.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: العمل.
1: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
2: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب، إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: نور العلم يسطع بترك المعاصي.
3: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
2: الجود.
3: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي وقد ملكت أيديكم البسط والقبض فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا وتسترجع الأيام ما وهبتكم ومن عادة الأيام تسترجع القرض.
2: حب آل البيت.
3: يا راكبا قف بالمحصب من منن واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
2: حب الصالحين.
3: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.
2: آداب النصح.
3: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
2: من الورع اشتغالك بعيوبك.
3: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
2: من راقب الله رجع.
3: حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع من راقب الله رجع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
2: اتقي دعوة المظلوم.
3: ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوع فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروع وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع مريشة بالهدب من كل ساهر منهلة أطرافها بدموعي.
2: نكران الجميل.
3: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع.
2: صفو الوداد والخل الصدوق.
3: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
2: أبو حنيفة.
3: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة.
2: التواضع.
3: كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب والكف صفر والطريق مخوف.
2: ليس الأمر بالقوة.
3: أكل العقاب بقوة جيف الفلا وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف.
2: التنسك المبطن.
3: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي.
2: الحض على السفر من أرض الذل.
3: ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.
2: الجد.
3: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. والجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق.
2: ديوان الإمام الشافعي.
0: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسورة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في التأمل فيها وتفسيرها هي سورة الروم. والإطلالة العامة للسورة تقول إن السورة سورة مكية، وعدد آيها 60 آية، وهذه السورة سورة محكمة في جميع آياتها. ما معنى سورة محكمة في جميع آياتها؟ ليس فيها نسخ، لا يوجد آية من آياتها منسوخة على أظهر أقوال العلماء. قال بعضهم إن آخر آية منسوخة، لكن الصحيح أن جميع آيات هذه السورة، جميع آياتها سورة الروم، آيات محكمة لم تنسخ، فهي أصلا بعيدة عن الأحكام، والنسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار. النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار. محال أن الله يقص خبر ثم يقول ليس بصحيح، محال جدا. لكن الأحكام هي التي يعتريها النسخ، أما الأخبار لا يعتريها النسخ. هذه سورة الروم، قلنا عدد آيات 60 آية. قال الله جل وعلا في أولها ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآيات تفسر بمجملها، سنبدأ في أصل القصة ثم نعرج على الآيات. أهل العلم من المفسرين يقولون إن فارس القوم المعروفون، والروم كان في ذلك الزمان دولتين متجاورتين، كان بينهما صراع. الفرس كانوا آنذاك وثنيين مجوس، ليس لديهم كتاب، والروم كانوا نصارى على دين عيسى، وإن كان دينا محرفا لكن لديهم كتاب وهو الإنجيل. والحروب بينهما سجال. في إحدى المرات ظهرت فارس على الروم. من الذي فرح؟ فرح المشركون الذين في مكة، لأنهم ليسوا أهل كتاب، وقالوا للمؤمنين، للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هذا فأل خير لنا، لأن إخواننا من الوثنيين الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور غلبوا الروم الذين هم مثلكم أهل كتاب. ومعلوم أن الروم يؤمنون بالبعث والنشور، الله يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال عنهم أنهم يقولون: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فالروم والنصارى واليهود يؤمنون بالبعث والنشور ودخول الجنة والنار، لكنهم يقولون المسيح ابن الله، تزعم النصارى، واليهود تزعم العزير ابن الله، وكلاهما كذب على دين باطل. الذي يعنينا أن هناك وجه شبه ما بين فارس وقريش، ووجه شبه ما بين الروم والمؤمنين. فلما أخبرت الجاهليون القرشيون الكفار، أخبروا الصحابة بهذا، ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالله جل وعلا أخبر بأمرين: الأول أن الروم ستظهر على الفرس، وأن هذا الأمر، هذا الظهور، هذه الغلبة ستكون في بضع سنين، والبضع في لغة العرب من 3 إلى 9. من الذي فرح بالخبر؟ فرح به أبو بكر، فذهب إلى القرشيين يقول لهم أن الروم ستظهر على الفرس. فجاء أبي بن خلف أخو أمية، أبي بن خلف الجمحي في أظهر الروايات، يقامر من القمار، ويسموه القرشيين أنذاك مناحبة، تحدي بينهما على صدق الأمر، فوافق. قال أبو بكر: إن الروم ستظهر. وهنا أخطأ أبو بكر، هو زنها، قال إن البضع من كم إلى كم؟ من 3 إلى 9، هو اختار 6، أخذ في النص. فتحدى أبو بكر أبيا على 6 سنين، قال: 6 سنين على 10 قلائص، القلوص الإبل إذا كانت محملة، فاتفق على هذا. فلما اتفق ذهب أبو بكر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا له، أي النبي والصحابة قالوا له: على ما اخترت الست؟ فإن الله قال بضع، وقد يكون الأمر في سبع، يكون في ثمان، يكون في تسع. فرجع أبو بكر يمد في الأجل ويزيد في الخطر، يمد في الأجل ويزيد في الخطر. معنى يمد في الأجل؟ قال: اجعلها من ست إلى كم؟ إلى تسع. وزاد في الخطر، يعني كانت على عشر قلائص أصبحت على مئة. فوافق أبي بن خلف على مئة ناقة على أن يكون الأمر في تسع سنين. فبهذا رمم أبو بكر رضي الله عنه بمشورة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول ما كان قد تعجل فيه رضي الله عنه وأرضاه. فمكث الناس على هذا. قال الله جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض. ثم بعد ذلك نتم القصة، ظهرت الروم على فارس كما أخبر الله، ووافق هذا يوم بدر في أكثر الروايات، ويوم الحديبية وأظنه بعيد في بعض الروايات، لكن هذا مجمل القصة. وأخذ أبو بكر ما راهن عليه، أخذ المئة، لكنه أخذها من أبناء أبي، لأن أبي قتل في بدر فأخذها من أبنائه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها. هذا مجمل القصة. نأتي للغة القرآن. قال الله: غلبت الروم. غلبت بمعنى قهرت وانتصر عليها. والروم نسبة إلى روم ابن العيس ابن إسحاق على إسحاق السلام. فأصبح إسحاق عليه السلام كما بينا كان له من جملة الأولاد يعقوب والعيس. فيعقوب من ذريته من؟ أجيبوا شباب أخوان، بنو إسرائيل. ومن ذرية العيس جاء روم، ومن الروم نسبت الروم إليهم، وهم الأوروبيون الحاليون. الذي يعنينا الله يقول: غلبت الروم، أي أمة الروم، في أدنى الأرض. هذه كلمة أدنى تأتي على معان عدة في اللغة، وإنما يظهر معناها من سياق الخطاب وبما يقابلها، وأنا سأتي بأمثلة يظهر لك يا أخي المعنى لكلمة أدنى. فعندما تقول: اشتريت كيلا من الشعير، واشترى أخي أدنى منه، ما معنى أدنى هنا؟ أقل. تقول: فلان عظيم المنزلة في الناس، لكن أخاه أدنى منه منزلة، هنا ما معنى؟ أقل منزلة، لكن الأول محسوس والثاني غير محسوس. تقول: فلان طويل وأخوه أدنى منه، أي ماذا؟ أقل طولا، أقصر، هنا بمعنى أقصر. تقول: الرياض تبعد عن المدينة ألف كيلا، تبعد عن المدينة ألف كيلو، والقصيم أدنى منها، ما معنى أدنى؟ أقرب، فأصبحت الرياض أبعد. هذا معنى كلمة أدنى، وتأتي بشيء مرتفع وشيء أخفض. ومنه قول الله: السماء الدنيا. ما معنى السماء الدنيا؟ أي أنها أخفض ارتفاعا من غيرها من السماوات، أدنى إلى الأرض، منخفضة أكثر من أقل من غيرها من السماوات. ظاهر هذا؟ على هذا اختلف العلماء في معنى قول الله: غلبت الروم في أدنى الأرض. فجمهور العلماء على أن أدنى هنا بمعنى أقرب، أي أقرب إلى جزيرة العرب. لكن الإعجاز العلمي المعاصر يقول إن أدنى هنا بمعنى أعمق، أدنى هنا بمعنى أعمق. وقد ظهر والعلم عند الله أن النقطة التي فيها هذا المكان البحر الميت جهة غور الأردن من أخفض الأماكن في العالم، سواء صح هذا أو لم يصح، قد تحتمل الآية هذا نعم، لكن الآية لا تقصد هذا قطعا، وإنما الكلام عن الحرب التي بين الفارس والروم. غلبت الروم في أدنى الأرض. ثم قال ربنا: وهم، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أن يخبر به قطعا إلا الله. قال الله: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والسين في لغة العرب للمستقبل، المستقبل القريب. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، من الثلاث إلى التسع. وقد وقع هذا الأمر كما أخبر الله في سبع سنين. والسبع داخلة في ماذا؟ داخلة في البضع، داخلة في البضع. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا قبل وبعد بنيتا على الضم، الانقطاع ماذا؟ الانقطاع الإضافة، الانقطاع الإضافة. ومعنى الكلام لله الأمر من قبل أن تغلب الروم ومن بعد أن غلبت، فليس غلبة الروم ولا غلبة فارس ولا غلبة غيرهم يكون إلا بقدر من ماذا؟ إلا بقدر ومشيئة من الله جل وعلا. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل أن تغلب ومن بعد ما غلبت. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ أي يوم؟ يوم ينتصر ماذا؟ الروم. فأصبحت يومئذ التنوين في إذن، يومئذ هذا تنوين يسمى عند النحويين تنوين عوض، يسمى ماذا؟ تنوين عوض. وتنوين العوض يقع لعدة معاني، لكن هنا عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة. أحسنت، عوض عن ماذا؟ عن جملة. يعني ويومئذ يعني ويوم ينتصر الروم ماذا يحصل؟ يفرح المؤمنون بنصر الله. من أول من يفرح؟ أبو بكر، لأنه صاحب التحدي معه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وقد اجتمع لهم فرحان، الفرح الحقيقي وهو يوم بدر، والفرح بتحقيق وعد الله وهو نصرة الروم على فارس. لكن قدمنا يوم أمس أن هناك موالاة وهناك مصاحبة، ففرح المؤمنين هنا يدخل في الموالاة والمصاحبة، في المصاحبة لا يدخل في الموالاة، لأن الموالاة من شروطها المحبة، والمؤمن لا يحب ماذا؟ لا يحب الكافر، لأن بينه وبينه عداوة أبدية، فالمؤمن لا يحب الكافر، لكن هذا من باب المصاحبة كما قلنا في قول الله وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعود إلى الآية. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولا ريب أن الله لا يخلف وعده، لكن نقول في القرآن وعد وماذا؟ ووعيد. فما الذي يثبت وما الذي يجوز عليه عدم الثبات؟ تحرير هذا أن يقال الأمور على ثلاثة أقسام، الأمور على ثلاثة أقسام. أما وعد الله للمؤمنين، أما وعد الله للمؤمنين فهو واقع لا محالة، فهو واقع لا محالة، وهذا هو معنى الآية وعد الله لا يخلف الله وعده. الحالة الثانية وعد الله، وعيد الله لعصاة المؤمنين، وعيد الله لعصاة المؤمنين، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله أمضاه وإن شاء الله لم يمضه. فمثلا قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن هذا الوعيد داخل تحت ماذا؟ تحت المشيئة، فقد يمضيه الله وقد لا يمضيه. وقال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد، لكن قد يمضيه الله وقد لا يمضيه، لأنه وعيد لمن؟ لعصاة المؤمنين. أين الدليل أنه قد لا يمضيه الله؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باقي وعيد آخر وهو الثالث، وهو وعيد الله للكفار بالخلود في النار، وعيد الله للكفار بالخلود في النار، وهذا ماذا؟ واقع لا محالة، وعليه قول الله ما يبدل القول لدي. قال سبحانه وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمخاطب في المقام هنا أصلا كفار من؟ كفار قريش. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فأخبر جل وعلا أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، واختلف العلماء في معنى كلمة ظاهر. فجمهور العلماء على أن ظاهر هنا الشيء الذي يدرك بالحواس، كعلمهم بتشقيق الأنهار وجني الثمار وبناء القصور وما فيه معاشهم، هذا العلم الذي عناه الله جل وعلا بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقال ابقى على ألسنتهم كما هي موغلة في قلوبهم. ثم أخبر الله أن المثل كالقرآن يذل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقد قلنا في الدرس السابق إن القرآن كالمطر، والمطر لا ينبت في كل أرض ينزل عليها، وقال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال: قول هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وذكر الذين كفروا فقال: وهو عليهم عمى. كذلك الأمثال التي يضربها الله جل وعلا في القرآن ينتفع بها المؤمنون، ولا ينتفع بها أهل الفسق والكفر والفجور، ويضل به كثيرا. وثم قال الله: وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق يأتي على معنيين، الفسق يأتي على معنيين، معنى بمعنى الكفر ويكون مخرجا من الملة، يأتي بمعنى الكفر ويكون مخرجا من الملة. ومنه قول الله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. ومنه قول الله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ويأتي بمعنى الكبيرة أو العصيان الذي لا يخرج من الملة، ويأتي بمعنى الكبيرة أو العصيان الذي لا يخرج من الملة. ومنه قول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومنه قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا فسق لا يخرج من الملة، وأصل الفسق الخروج، فكل من خرج عن طاعة الله فهو فاسق، والناس في هذا بلا شك درجات عدة. وما يضل به إلا الفاسقين. ثم ذكر الله صفات الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وأعظم عهد لله توحيده والإيمان به، وأعظم عهد لله توحيده والإيمان به. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذي أمر الله به أن يوصل كثير، ولكن أعظمه صلة الرحم. الذي أمر الله به أن يوصل كثير، لكن أعظمه صلة الرحم. ويفسدون في الأرض، أي بالمعاصي. وأنا قلت أجمل أحيانا في التفسير، لأن القرآن مثاني يعني يتكرر، فأطنب في مجالات وأتوقف في مجالات عمدا حتى يأتي البيان في صورة ثانية. وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ثم ذكر الله جل وعلا خطابا موجها لأهل الكفر خاصة، على هيئة أسلوب استفهامي إنكاري توبيخي، فقال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يتحرر من هذا كم موت؟ موتان. وكم حياة؟ حياتان. الموت الأول المقصود به العدم قبل الخلق. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والحياة الأولى هي نفخ، ماذا؟ هي نفخ الروح في الجنين في بطن أمه، وهي الحياة التي نعيشها الآن. والموت الثاني مفارقة الروح للجسد، والحياة الثانية عودة الروح للجسد. الموت الثاني مفارقة الروح للجسد، والحياة الثانية عودة الروح للجسد. وهذا ينجم من إن الروح لا تموت، الروح لا تموت، وإنما موتها خروجها من ماذا؟ خروجها من الجسد. موتها خروجها من الجسد. والروح تخرج من الجسد بعد أن تكون قد دخلت فيه. ودخول الروح إلى الجسد ليس وضعا اختياريا لها، فلا يوجد إنسان اختار جسده، ولا جسده اختار ماذا؟ اختار روحه. لكن ينجم مع الأيام تآلف ما بين الجسد والروح، فإذا جاء نزع الروح يكون نزع الروح صعب على الإنسان، لما وجد من تآلف ما بين البدن والروح. هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. يعني يصيبها تمنع وتوجع عندما تريد أن تفارقك. هذا معنى قول الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والمقصود أن من كان ولي هذا وربه وهو القادر عليه وجب ألا يكفر به، فمن كفر به استحق التوبيخ والإنكار. ثم قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أقول عنها الوصول.

بيوع مثلا الحل، قال الله جل وعلا وأحل الله البيع، فمن جاء قال هذا الدليل على أن هذا البيع حلال، نحن نحتاج إلى دليل. أنت إن قلت إنه حرام تحتاج إلى دليل. والعبادات الأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على شرعيته، قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. نأتي في الفعل استوى، لأن هذه مسألة تحتاج كطالب علم إلى تحريرها. اسمع يا أخي، العرب تقول في فعل لازم وفي فعل متعدي، يعني على مهل. تقول مثلا أكل الرجل الطعام، يقولون هذا أكل فعل والرجل فاعل، هذا الفعل أكل تعداه إلى مفعول به الذي هو ماذا؟ الطعام. خلاص خلونا في المتعدي، يقولون هذا المتعدي يتعدى بأحد طريقين، يتعدى بأحد طريقين، إما أن يتعدى مباشرة زي أكل الرجل الطعام، وإما أن يتعدى بحرف جر، وإما أن يتعدى بحرف جر. تقول جلس الرجل على الكرسي، جلس فعل والرجل فاعل وعلى الكرسي جار ومجرور، تعدى به الفعل ما هو جلس بجار ومجرور، واضح؟ في فعل في اللغة اسمه استوى، فعل ماذا؟ استوى. جاء في القرآن على ثلاثة أحوال، جاء في القرآن على ثلاثة أحوال، جاء لازما غير متعدي، وجاء متعديا بحرف الجر على، وجاء متعديا بحرف الجر إلى. أعيد، جاء ماذا؟ لازما غير متعدي، وجاء متعديا بحرف الجر على، وجاء متعديا بحرف الجر إلى. وفي كل الثلاثة أحوال في كل حال له معنى، في كل حال له معنى. قال الله جل وعلا عن كليمه موسى ولما بلغ أشده واستوى، هل بعد استوى شيء؟ ما في شيء. إذا جاءت استوى وليس بعدها شيء معناه الكمال والتمام، معناه ماذا؟ الكمال والتمام، أي موسى هنا تمت وكمل عقله ورجولته، واضح؟ هذا إذا لم يتعدى بشيء. بقينا الحالة الثانية التي انقسم قسمين، إذا تعدى بحرف. قال الله جل وعلا في سبع مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، فتعدى بحرف الجر ماذا؟ على، استوى الرحمن على العرش. إذا تعدى بحرف الجر على يصبح معناه العلو والارتفاع، يصبح معناه ماذا؟ العلو والارتفاع، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي عليتموه وارتفعتم. فإذا تعدى بحرف الجر على يصبح معناه ماذا؟ العلو والارتفاع. إذا تعدى بحرف الجر إلى يصبح معناه القصد، يصبح معناه القصد، يعني قصد من شيء إلى شيء آخر، وهو الذي بين أيدينا. قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. حتى تفهم الآية جيدا، خلق الله الأرض قبل من؟ قبل السماء. خلق الأرض في يومين، ثم قبل أن يتمها جل وعلا وهو القادر قصد ماذا؟ قصد السماء فخلقها في يومين. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فخلق الأرض في يومين، بعد أن خلق الأرض في يومين عاد جل وعلا وهو القادر على كل شيء فأكمل خلق، أكمل خلق الأرض، فأكمل خلق الأرض، فأصبح خلقت السماوات والأرض جملة في كم يوم؟ في ستة أيام، لكن السماء خلقت في ماذا؟ في يومين، والأرض خلقت في أربع أيام. بدأ الله بماذا؟ بالأرض، خلقها في يومين ثم استوى إلى السماء، أي قصد السماء، تعدى بحرف الجر إلى. ثم لما أكمل خلق السماء عاد جل وعلا وأكمل خلق الأرض، ولذلك قال جل وعلا في النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، قال أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، لأن خلقها تم من ماذا؟ من قبل، لكن تركها جل وعلا غير منتهية لحكمة أرادها ثم أكمل خلقها. نقول يتحرر من الآية أن استوى فعل يأتي على ثلاث صيغ، يأتي غير متعد فيصبح معناه الكمال والتمام، ويأتي بمعنى متعديا بحرف الجر على فيصبح معناها العلو والارتفاع، ويأتي متعديا بحرف الجر إلى فيصبح معناه القصد، وهذا المقصود به في الآية هنا. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ذكر الله في القرآن أن السماوات سبع ولم يذكر في القرآن

0: القرآن نصا صريحا كلمة سبع أراضين، لكنها جاءت في السنة ودل عليها القرآن، دل عليها القرآن في سورة الطلاق لما قال جل وعلا في آخر الآية: ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وجاءت به السنة أن من اغتصب شبرا طوق من سبع أراضين، ولا يوجد جواب شاف لماذا لم يذكر الله كلمة أراضين في القرآن فيما نعلم. هذه السماوات السبع بعضها فوق بعض، أدنى سماء إلينا يسمى السماء الدنيا، وأعلى سماء يسمى السماء السابع، ولكل سماء خزنة وأبواب وسكان. أما الأبواب فإن الله يقول لا تفتح لهم أبواب السماء، وأما السكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وأما خزنتها فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج جبرائيل كان يستفتح فيسأله الخزنة: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل ومعي محمد وهؤلاء القائمون على شؤون السماوات. هذه السماوات تفتح لأقوام وتسد في وجه أقوام، تفتح للإيمان والعمل الصالح والدعوات الصالحات ودعوة المظلوم، هذه كلها تفتح لها أبواب السماء. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتسد عياذا بالله في وجه أرواح أهل الكفر وأهل الفسق، لا تفتح لهم أبواب السماء. تسد في وجه الأعمال التي يخل الإنسان فيها كمن ضيع الصلاة أو فرط فيها، في الدعوات كقطيعة الرحم والبغي، في كل ما نهى الله جل وعلا عنه لا تفتح أمامه أبواب السماء، فتح الله لنا ولكم أبواب السماء. ثم قال جل وعلا: وهو بكل شيء عليم. الباء هنا للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، وعليم اسم من أسمائه الحسنى. هذا ما تيسر إراده، والفضل لله في أوله وآخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنا نسألك فعل الخير.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 24 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الحكيم. أيها الإخوة الأكارم، أسماء الله الحسنى أسماء الله كثيرة، وردت في الآثار الصحيحة أنها 99 اسماً، وأسماء الله الحسنى كلها حسنى، لأن الله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل. كل صفات الله عز وجل يمكن أن تتلخص في كلمات ثلاثة: موجود، واجب الوجود، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، كامل كمالا مطلقا مطلقا. فهذه الأسماء الحسنى كثيرة، كلها حسنى، ولكن بعض هذه الأسماء أقرب للعبد من بعضها الآخر. فأقرب أسماء الله الحسنى إلى العباد اسم الرب، لأنه ربهم. واصبر لحكم ربك، يعني هذا الحكم حكم المربي، حكم الذي يعلم، حكم الرحيم، حكم الحكيم. والاسم الجليل الذي هو من أقرب الأسماء إلى الإنسان هو اسم الحكيم. لماذا قدمت هذه المقدمة؟ لأن الإنسان أحيانا يرى ما لا يرضيه، يسوق الله له ما لا يسره، ما لا يعجبه، فبين أن يسخط الإنسان على ربه وعلى قضائه وقدره، وهو الجهل المطبق، وبين أن يرضى الإنسان عن ربه وعن قضائه وقدره، وهو العلم الرائع. إذن اسم الحكيم، قبل أن ندخل في التفصيلات، يجب أن تعلم أنه ما من شيء يقع في الكون منذ أن خلق الكون وحتى نهاية الكون، ما من شيء يقع إلا بإرادة الله، لأنه إذا وقع شيء من دون إرادته فليس الله هو القهار، وليس هو الجبار، وليس هو القوي، وليس هو الغني. يعني يكفي أن يقع شيء في الكون من دون إرادته حتى تتعطل أسماء الله الحسنى. لا يقع في كونه وكونه ملكه، لا يقع في ملكه إلا ما هو قد أراده. فيا أيها الإخوة الأكارم، أتمنى عليكم، وإن كان هذه الفكرة أعيدها كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى الحقائق الأساسية يعيدها ربنا عز وجل في القرآن كثيرا، وأنت تقرأ الفاتحة في كل صلاة، تقرأها وتعيدها منذ أن كلفت بالصلاة وحتى نهاية الأجل: الحمد لله رب العالمين، ما من شيء وقع في الكون إلا أراده الله، وإذا أراد الله شيئا وقع. وليس في الكون إلا الله. هذا هو التوحيد، ليس في الكون إلا يد واحدة هي المسيطرة، هي الحكيمة، هي القديرة، هي التي ترفع، هي التي تخفض، هي التي تعطي، هي التي تمنع، هي التي تعز، هي التي تذل، هي التي تبسط، هي التي تقبض. طيب، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله هنا متعلقة بالحكمة. طيب، الإنسان حتى يتضح الأمر، الإنسان أحيانا قد يقول شيئا ليس قانعا به، إما بضغط أو بإغراء، إما إذا قال كذا وكذا يرتقي، وإما إن لم يقل كذا وكذا يضغط عليه، فقوله قد يكون مجانبا للحكمة، لأنه وقع في شباك الإغراء أو شباك الإكراه. الإنسان ضعيف بين إكراه وبين إغراء، فتارة يكره وتارة يغرى، فإذا أكره فقد الحكمة، وإذا رغب فقد الحكمة، إذن ربما تصرف الإنسان تصرفا غير حكيم، لأنه قد ضغط عليه أو أغري بشيء من حطام الدنيا. وقد يتصرف الإنسان تصرفا غير حكيم، لأنه قد يكون جاهلا، فالطيش والحمق والخرق يأتي من الجهل، فأنت بين جهل وبين ضغط وبين إغراء تفقد الحكمة. تفقد الحكمة قولا واحدا، إذا ضغط عليك أو إذا وقعت في إغراء أو إذا جهلت، في الجهل والضغط والرغبة تفقد الحكمة. والجهل والإكراه والرغبة هذه حالات تستحيل على جلال الله عز وجل، مستحيل. لا في إله آخر يضغط، ولا في شيء آخر يغري، ولا في جهل. إذن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها متعلقة بالحكمة، والحكمة عند ربنا عز وجل متعلقة بالخير المطلق. والله أيها الإخوة، هذه الكلمات القليلة، إن كل شيء وقع أراده الله، وإن كل ما أراده الله وقع، وأن أفعاله تتعلق بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة تتعلق بالخير المطلق. والله أيها الإخوة، لو أننا فهمنا هذه الكلمات واستوعبناها وعقلناها وعشناها لتلاشت كل الأحزان في حياتنا. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. غلط ما في، الغلط بين البشر، أما في حق خالق البشر الغلط يستحيل. فالذي يبدو لك غلطا وخطأ وظلما هو عند الله حكمة بالغة. أضرب لكم مثل: فتاة نالت شهادة ثانوية وتبحث عن وظيفة، هناك مسابقة وظيفة معلم، تقدمت إليها، طلبت بشهادة صحية، توجهت إلى مستشفى حكومي لتفحص صدرها، جاءت النتيجة أنها مصابة بمرض السل. بمرض السل، بكت وبكت وبكى من حولها، ومن حولها خافوا من العدوى فابتعدوا عنها وتركوها تأكل وحدها، وأعطوها أدوات خاصة بها، وتوجسوا منها خيفة، وازدادت بهذه العزلة ألما، إلى أن قررت أن تتوب إلى الله وأن تصلي وأن تتحجب. ثم ذهب أخوها إلى المستشفى، فإذا هم يعتذرون. هذه النتيجة ليست لها، لغيرها، هي سليمة. خطأ الموظف وظفه الله عز وجل كي تتوب هذه الفتاة. أخت كريمة تحضر معنا، هكذا سمعت، كانت معارة إلى بلد نفطي للتدريس، اختصاصها رياضيات، عينت في مدرسة في أطراف المملكة. المديرة أمرتها أن تدرس تفسير وفقه. قالت لها: يا فلانة الكريمة، يا سعادة فلانة، أنا اختصاصي رياضيات، كيف تريديني أن أدخل على صف ثالث ثانوي وأعطيهم تفسير وفقه؟ أنا لا أفقه شيئا من هذه الموضوعات. قالت لها: إما أن تدخلي وتدرسي هذه المواد أو نلغي عقدك. قال: دخلت هذه المدرسة وفتحت كتاب التفسير، أول آيات التفسير آيات الحجاب. هي لم تؤمن بالحجاب بعد، قرأت الآيات، قرأت التفاسير، انهمرت عيناها بالدموع، اعتذرت من الطالبات، قالت لهن: دعوني هذه الساعة مع نفسي واقرأوا ما بدا لكم. وكانت توبتها حينما أجبرت أن تقرأ هذه الآيات وأن تفسرها للطالبات. إذن حمق هذه المديرة وظفه الله عز وجل لصالح هذه المدرسة. يعني كل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، حكمته متعلقة بالخير المطلق. هذه حادثة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن ورقة سقطت من شجرة بحكمة بالغة، فما قولك فيما فوق هذه الحادثة؟ ما من شيء، يعني الظلم في النفوس فقط. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. فلذلك كل قصة يجب أن تؤمن أن فيها عشرة فصول. قد تعرف فصلا واحدا لا يكفي، قد تعرف فصلين، ثلاثة، أربعة. لست مؤهلا أن تحكم على هذه القصة إلا إذا عرفت كل الفصول. إذن أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إليك اسم الرب واسم الحكيم. لماذا فلان يعاني من هذه المتاعب في جسده؟ لحكمة بالغة. قل لحكمة بالغة ولا تخف، ولا تخف، ولو معك وقت طويل ونفس طويل وبحث دقيق لوجدت أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. لماذا فلان كان عقيما؟ لحكمة بالغة. لماذا فلان مات في سن مبكرة؟ لحكمة بالغة. لماذا فلان عاش عمرا مديدا؟ لحكمة بالغة. لماذا فلان كان غنيا؟ لحكمة بالغة. لماذا فلان كان فقيرا؟ لحكمة بالغة. أنا أقول لك هذا الكلام وواثق مما أقوله. أي شيء أعجبك أو لم يعجبك، قل لا بد من حكمة بالغة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصرف بلا حكمة، لأنه عليم، ولأنه واحد، ولأنه موجود، ولأنه كامل. موجود واجب الوجود. أين الله؟ معناها مو موجود، موجود. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. موجود، موجود واحد، ما في مع وجود وجود. وكامل، من كمال أنه حكيم. هذه مقدمة. أولا، كلمة الحكيم وردت في القرآن الكريم 38 مرة، هذا الاسم العظيم. قال تعالى إن الله عزيز حكيم، أيضا في بحث قائم بذاته، حينما تأتي الأسماء مثنى مثنى، إن الله عزيز حكيم، وكان الله واسعا حكيما، عزيز حكيم، واسع حكيم، والله عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والله تواب حكيم، تنزيل من حكيم حميد، وإنه علي حكيم. هكذا جاءت الأسماء. بس إياكم، أقول إياكم لأن هذا مزلق خطير، أن تقول حكيم لأنه عليم. لا يمكن في علم التوحيد أن يعلق اسم على اسم، حكيم لأنه حكيم، عليم لأنه عليم، لا يستقر اسم إلى اسم في أسماء الله الحسنى، واسع وحكيم. إذا قلت حكيم لأنه واسع، لا، واسع لأنه واسع، وحكيم لأنه حكيم. الآن كلمة حكيم وصف بها القرآن الكريم، قال تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال بعض العلماء الحكمة إذا جاءت مع الكتاب فهي سنة رسول الله، يعني أروع تفسير وأدق تفصيل وأوضح تبيين هو كلام سيد المرسلين. والحكمة أيضا جعلت أسلوبا في الدعوة إلى الله، قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة يمكن أن يؤتاها الإنسان، يعني أقول لكم هذا الدرس مهم جدا، أقول لكم لو أن الله عز وجل آتاك مال قارون ولم يؤتك الحكمة فأنت من الخاسرين، لو آتاك أعظم امرأة في الأرض ولم يؤتك الحكمة لجعلتها أنت أسوأ امرأة، لو أعطاك مال قارون ولم يؤتك الحكمة لبدد هذا المال ولكان حسرة عليك يوم القيامة، لو أعطاك صحة رائعة ولم يؤتك الحكمة لاستهلكت هذه الصحة في سفاسف الأمور، لو أعطاك أولادا نجباء ولم تكن حكيما لكانوا زادك إلى النار. أبدا، أي شيء إذا أعطيته من دون حكمة كان هذا الشيء حسرة عليك يوم القيامة. لهذا قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بالمقابل أنت بالحكمة يمكن أن تكون أسعد الناس بدخل قليل، بالحكمة تسعد بالدخل القليل وبالحمق تشقى بالدخل الكثير. كلام دقيق أقوله، بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة وبالحمق تشقى بزوجة من الدرجة الأولى، بالحكمة ترقى بأولاد ضعاف وبالحمق تسفل بأولاد نجباء. أبدا، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. لذلك أقول لكم هذا الكلام، قد يؤتيك الله مال قارون وهو لا يحبك، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، آتاه الله المال وهو لا يحبه، وقد تكون قويا والله لا يحبك، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إذن قد يؤتيك الله المال وهو لا يحبك، وقد يؤتيك الله القوة وهو لا يحبك، أما إذا أحبك فعلا سيؤتيك العلم والحكمة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأنت كمؤمن من عامة المؤمنين، انظر بماذا تفضل الله به عليك. إن تفضل الله به عليك بالحكمة والعلم فهذا العطاء من نوع عطاء الأنبياء، وإن زادك مالا فالحمد لله، وإن زادك صحة فالحمد لله، وإن زادك قوة فالحمد لله، لكن الأصل أن تكون حكيما عليما. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من عرف جميع الأشياء، أن هذا المعنى قائل لنفسي منذ أمد طويل، من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يسمى حكيما. إن أيام تلتقي بإنسان يحمل دكتوراه في الفلسفة أو في الطب أو في التربية، أو في مرة جلست مع شخص يحمل دكتوراه في التربية ودكتوراه في العلوم الفيزيائية، يعني أنا رأيته جمع المجد من طرفيه، دكتوراه في التربية علوم إنسانية ودكتوراه في العلوم الفيزيائية. في أثناء اللقاء قال لي: أنا لا أصلي، وهو في الخمسين، والله الذي لا إله إلا هو، سقط من عيني كما يسقط النجم إلى الأرض. كل هذا العلم وأنت لا تصلي؟ هذا الإله العظيم ألا يستحق أن تعبده؟ الإمام الغزالي يقول: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يستحق أن يسمى حكيما. كنت أعبر عن هذا المعنى بالشكل التالي: أن الذكاء ذكاءان، ذكاء جزئي وذكاء شمولي. فهذا من حيث الذكاء الجزئي طبيب متبحر في العلوم، دقيق الفهم، لماح الحكم، قوي الحافظة، ولكن لأنه يعصي الله، لأنه ما فكر في ما بعد الموت، لأنه ما فكر في من خلقه، لأنه ما فكر في منهج هذا الخالق العظيم، لأنه ما طمح إلى مرضاة الله عز وجل، لأنه ما رأى عظمة الخلق ولم يرى من خلالها عظمة الخالق، فهو مدموغ بالغباء ولو كان من أذكى الأذكياء. إذن حق أن نقول: هناك ذكاء جزئي يتعلق بالجزئيات، وهناك ذكاء شمولي يتعلق بالكليات. فأنت إذا غفلت عن ربك وخرجت عن منهجه وانغمست في الشهوات، ولو كنت في اختصاصك في القمة، ولو كنت في فرعك العلمي في الأوج، ولو حصلت أعلى الشهادات، لا تزال دمغة الغباء مدموغا بها أبدا. يقول الإمام الغزالي: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لن يستحق أن يسمى حكيما. لذلك والله أيها الإخوة، الناس كما تعرفون يعني يهنئ بعضهم بعضا دائما، تهنئة بشراء منزل، تهنئة بنيل منصب، تهنئة بنيل شهادة علمية، تهنئة بمولود، تهنئة بزواج، تهنئة بمركبة، تهنئة بسفرة، ببعثة. أنا والله لا أرى أن كلمة التهنئة تقال على حقيقتها إلا إذا اصطلحت مع الله. كان بعض الشيوخ إذا رأى تلميذه قد اصطلح مع الله تماما وأقبل عليه يقول له: هنيئا لك يا ولدي، الذي خلقك فسواك فعدلك، كيف تنساه؟ لذلك لما قال بعض العارفين: يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، هذا كلام بليغ. ولما قال: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، كمان أبلغ، كلام أبلغ. سؤال: أنت إذا تعلمت علما، شرف المتعلم من شرف العلم. لو تصورت إنسان جالس عم يقرأ كتاب في أصول سرقة البنوك مثلا، يعني أنت تشوفه أنه ما شاء الله عم يقرأ كتاب وعم يتعلم، ألا تحتقر هذا العلم؟ لو فرضنا كتاب مؤلف حول أصول سرقة البنوك مثلا، أو طريقة تزوير العملة مثلا، هو عاكف على هذا الكتاب ويدرسه بنهم وشغف، يضع خطوط ويلخص، ألا تحتقر هذا الجهد كله؟ لأن هذا الموضوع دنيء، موضوع إجرامي هذا الموضوع. إذن شرف المتعلم من شرف العلم الذي يتعلمه. طيب، كلما ارتقى العلم ارتقى المتعلم، فالذي يتعلم بعض خلق الله، القوانين المتعلقة بالفيزياء، هذا مستوى، في قوانين الكيمياء، في قوانين الفلك، في قوانين الجيولوجيا، في قوانين التاريخ، الظواهر التاريخية، في قوانين النفس، قوانين الاجتماع، في علم نفس وعلم اجتماع وعلم ذرة وعلم فيزياء وعلم كيمياء، طبعا الفيزياء كمان صوت وحرارة وكهرباء ومغناطيس وضوء، والكيمياء عضوية ولا عضوية وتعرف. طيب، إذا كان المتعلم يعلو في نظر الناس كلما ارتقى علمه، أيام لك فلان يحمل اختصاص نادر، وفلان معه مثلا يعني في 5000 حقوقي بلا شغل، لك هذا معه حقوق، والله الحقوق اختصاص رائع جدا، لكن لكثرة هذا الاختصاص ولعطالة أصحابي هذا الاختصاص ربما رأيت هذا الفرع سهل أو من دون دوام أخي دون كذا، فكلما كان الفرع أصعب منالا وأعظم فائدة، أحيانا في اختصاص إلى 80,000 في الشهر، هذا اللي يسموه بغير بلاد ندرة، اختصاص ندرة، اختصاص ندرة. على كل، أما هذا الذي تعرف إلى الله، هون سؤالنا، الذي تعرف إلى بعض الحقائق عن بعض المخلوقات يرقى في نظر الناس، فكيف إذا كان موضوع المعرفة هو الله؟ يعني إذا قرأت شعرا لأحد الشعراء ودرست الشعر وحللته والعاطفة والخيال والأسلوب والأفكار الدقيقة وتسلسل الأفكار وعمقها وواقعيتها، فكيف إذا حللت كلام الله عز وجل؟ لذلك كلما ارتقى اختصاصك ارتقت مكانتك، فمن اشتغل بغير الله لا يسمى حكيما. وكنت أقول لكم دائما إن كل علم ممتع، وهناك علم ممتع ونافع، وهناك علم ممتع ونافع ومسعد. العلم بالله وحده هو العلم الممتع النافع المسعد، والاختصاص النادر هو العلم الممتع النافع. وأي علم ممتع، أي كتاب إذا قرأته تستمتع به، العلم ممتع لنا. ونقل المعرفة شيء عمل مقدس، لكن كلما ارتقيت بهذه المعرفة إلى المستوى الذي يرضي الله عز وجل كلما ارتفعت معه. قال بعض العلماء: من عرف الله كان كلامه مخالفا لكلام غيره. يعني ممكن إنسان يعرف الله يسهر سهرة للساعة واحدة يكون الحديث عن الأكل مثلا، عن الكوسايات والإشطايات، ممكن يستهلك 5 ساعات في الحديث عن الطعام، أو في لعب النرد أو الشطرنج أو الطاولة، أو في الحديث عن زيد أو عبيد، مستحيل. قال: من عرف الله عز وجل كان كلامه مخالفا لكلام غيره. كلامه مقدس، كلامه في الكليات، كلامه في الأصول، كلامه في الأهداف الكبرى، كلامه في السمو، كل إناء بالذي فيه ينضح. أنا كنت ضربت مثال في يعني أوعية للماء تعبأ من أعلاها ولها صنبور من أسفلها، لا تصدق أن يخرج من الصنبور سائل يخالف ما في هذا الإناء. إن عبيته ماء بتلاقي ماء بالصنبور، إن عبيته لبن بتلاقي لبن، إن عبيته ليمون بتلاقي ليمون، إن عبيته مثلا ماء مع زهر ماء زهر، إن عبيته ماء آسن ماء آسن. فكل إنسان له منهل ينهل منه وله شيء يخرج منه. الإنسان كلامه يتحدث عما فيه، هذا نفسه وعاء بماذا امتلأت. فإذا الإنسان يعني كل ثقافته مجلات وقصص ومسلسلات، تفضل احكي لك فلانة اتطلقت خير إن شاء الله، وفلانة خانت زوجها خير إن شاء الله، بتلاقي ما عنده شيء ثاني. كل معلوماته مورد يعني الإناء عبأه من أخبار هؤلاء الساقطين والساقطات مثلا. فإذا أراد أن يتحدث ما في عنده غير يحكي. فلو أن الإنسان عبأ وعاءه من أخبار أصحاب رسول الله، عبأ وعاءه من دقائق السنة المطهرة، عبأ وعاءه من بطولات من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، عبأ وعاءه من العلم الشريف الذي يرقى بالإنسان، اللي تفضل أحكي لا يستطيع أن يتكلم إلا بالحكم والدرر والقرآن والحديث والتفسير والموعظة الحسنة الذي فيه ينضح. أخطر ما في الموضوع من أين تنهل؟ إلك منهل أنت، من أين تنهل؟ من أين تشرب؟ ما الذي يدخل إلى أذنك ومنه إلى قلبك؟ ما الذي يدخل من بصرك ومنه إلى قلبك؟ لأن السمع والبصر نافذتان. فما الذي تقرأ؟ أقول لك من أنت. ماذا تسمع؟ أقول لك من أنت. مع من تحضر؟ أقول لك من أنت. من تجالس؟ أقول لك من أنت. من أصدقائك؟ أقول لك من أنت. من شيخك؟ أقول لك من أنت. هؤلاء مناهل، لأنه منهل. في منهل ماء صافي، في منهل ماء معسل، في منهل ماء مزهر، في منهل ماء آسن. فإذا إنسان حديثه ساقط، مزاح جنسي رخيص، تعليقاته لازعة، كلماته بذيئة، معناها مسياء من هال، من مياه المجارير من هال هذا. فإذا أراد أن يتكلم لن يخرج منه إلا ماء آسن، تفوح منه رائحة الزنا والغدر والخيانة والأنانية والاستعلاء والعنجهية والقسوة. لذلك الإنسان منهي أن يتحدث عن المنحرفين، لأن الحديث عن المنحرفين يقبض القلب، وإن الحديث عن الصالحين يعطر المجلس. يعني بعض من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأس الحكمة مخافة الله، إن لم تخف من الله عز وجل فأنت لا تعرف من الحكمة شيئا. الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز يعيش لحظته، العاجز يعيش حظوظه ميوله رغباته، أما الكيس يعيش حياة ما بعد الموت يعد لها منذ الآن. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال لي مرة واحد أخي كيف وضعك؟ قال لي والله وصل الحمد لله. بس واحد داعي علينا. خير مين داعي عليك؟ قال لي رسول الله. شو الحكي؟ معاذ الله. قال لي مظبوط. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من أحبني فجعل رزقه كفافا؟ والله مضبوط معك حق. فعلا النبي يقول من أحبني اجعل رزقه كفافا، يعني ما يكفيه، لا ما يطغيه، لا ما يلهيه، ما يكفيه. تنتهي كل حاجاتك أن تكون صحيح البدن، شبعان، ساكن في بيت، يعني الحاجات الأساسية موفورة، هذا هو الغنى. أما الغنى في أن يزداد الرقم الذي تملكه، هذا ليس هو الغنى. نعم. قال: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كن ورعا تكن أعبد الناس، كن قنعا تكن أشكر الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، السعيد من وعظ بغيره، الصمت حكمة وقليل فاعله، القناعة مال لا ينفد، الصبر نصف الإيمان، اليقين الإيمان كله. هذه كلها حكم النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة هذه الحكم مبذولة بين أيدينا. ممكن تشتري أي كتاب حديث، لكن بين أن تقتني الكتاب وتقرأ الكتاب شيء، وبين أن تعيش هذه الحكمة شيء آخر. فالبطولة أن تعيش هذه الحكم، أن تترجم هذه الحكم إلى واقع، إلى مشاعر، إلى مواقف، إلى سلوك. نعم. الآن نعود إلى اسم الحكيم بالشكل المنهجي. لاسم الحكيم معان ثلاث أساسية. المعنى الأول: اسم الحكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل. تقول: جرح أليم بمعنى مؤلم، فعيل بمعنى مفعل، حكيم بمعنى محكم. معنى المحكم المتقن، والمتقن هو المقدر، التقدير الصحيح. لو أن الإنسان أفصل خشبة أقل باثنين ميلي تنزعج أنت فارقة. لو كان تقديره حكيم، لو كان تقديره صحيح، لجاءت الصنعة محكمة. كلمة محكم متعلقة بالتقدير، كلما دق التقدير كلما أحكمت الصنعة. بتلاقي بعض الآلات غالية جدا ما بتلاقي فيها عيب أبدا ولا ميلي. الآلات الدرجة الخامسة بتلاقي هون فارقة، أستاذ ما بتأثر. طيب هون وهي ما بتأثر كمان، هي ماشي الحال، صلحها أنت، هي شدة، هي جلفة، هذا ما عصنع محكمة. بتلاقي الأجانب بياخدوا 10 أضعاف 100 ضعف عن ما نصنعه نحن لإتقان عملهم. حدثني أخي يعمل في المنسوجات، قال لي: آلة استخدمناها

ومعنى محكم أي متقن، وأصل الإتقان من دقة التقدير. إذا ربنا عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أنت بجسمك في دم، طبعا هذا الدم في ملح، هذا الملح من 7 بالألف ل8 بالألف، إذا قلت النسبة عن هذا الرقم تنكمش الكريات ويموت الإنسان، وإذا زادت تنفجر الكريات. من جعل نسبة الملح في الدم ثابتة؟ والفضل لله عز وجل، إذ أن الكلية إذا زادت نسبة الملح في الدم تفرز الزائد، وإذا قلت تحتفظ. يعني الكلية هي التي تزن السائل الدموي أو البلازما بميزان دقيق. طيب، في هرمون التجلط يفرزه الكبد، وفي هرمون التميع. من إفراز الهرمونين معا ومن ثبات النسبة بينهما ثباتا دقيقا تنشأ ميوعة الدم سيولته. قيل لو زاد هرمون التجلط عن الحد الذي رسمه الله عز وجل لأصبح الدم كالوحل في الأوردة والشرايين ولمات الإنسان. ولو زادت نسبة هرمون التميع عن حدها الذي رسمه الله عز وجل لنزف دم الإنسان كله من ثقب دبوس. أنا أبي صديق توفي رحمه الله تعالى، زرته في المستشفى، وجدت أمام فمه لصاقات طبية لا أبالغ شيء 8 سنتي. سألته خير إن شاء الله؟ قال لي عندي نقص في الصفائح الدموية. الصفائح الدموية تماما كالبلوك، إذا حصل ثقب في البناء رأسا، فمن رعاف من رعاف كانت نهايته، رعاف كلما وضعت لصاقات الدم ينزل، ما في صفائح دموية. بالمليمتر مكعب في 700 صفيحة أو 700 ألف، ما بذكر بالضبط، بس رقم فيه 7، يا 700 ألف يا 7000 يا 700. فهذه الصفائح الدموية تسد أي خرق في الأوردة. إذن ما هذه الحكمة؟ أنا والله هي معلومات كلها قديمة، إخواننا الأطباء اللي يدرسون حديثا في أشياء مذهلة. قال في زمر نسيجية أحدث رقم 2.5 مليار زمرة نسيجية بالعالم، يعني ما في غير إنسان واحد بالأرض له زمرة نسيجية تشبه زمرتك. إذا كان على النوية في 5000 مليون معلومة عرف منها حتى الآن 800 معلومة واحدة، معلومة 800 من 5000 مليون عرفوا المورثات. إذا شو معنى حكيم؟ حكيم بمعنى محكم، ومحكم بمعنى متقن، والمتقن هو الذي قدر الشيء فأحسن تقديره. قال وخلق كل شيء فقدره تقديره. إذا معنى الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا معنى قول الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. النملة بأكمل وضع، الذبابة بأكمل وضع، الفيل بأكمل وضع، المجرة بأكمل وضع، الذرة بأكمل وضع، أي مخلوق في أكمل وضع، هذا معنى الحكيم. هذا المعنى الأول، الحكيم المحكم، أليم مؤلم، حكيم محكم. ترجمة هذا الاسم وخلق الذي أحسن كل شيء خلقه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا معنى الحكيم. وسر الحكيم الذي خلقك

خلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن كل شيء خلقناه بقدر. لك اسد ضغط عينك، شو ضغط العين؟ شيء مذهل في بالعين، سائل. هذا السائل لا بد من تجدده. كيف يتجدد؟ يصب عليه مورد وله فتحة في أسفله، فإذا سدت هذه الفتحة تحتقن العين ويزداد ضغطها، فتضيق لمعة الشرايين المغذية لها. ففي أطباء طبعا العيون يقيسون ضغط العين، الدقة بالغة جدا. حدثني أخ طبيب يعني أثناء عمليات قلب المفتوح بيعطوا بوتاسيوم بنسب يعني من حيث الدقة دقيقة جدا، لو زادت لمات المريض فورا. قال لي عم نعمل عملية، المريض شخصت عيناه ومات فورا في خطأ بالبوتاسيوم، انتهت حياته فورا. في شوارد بالدم، موضوع الموضوعات هي أنا ما لا أتحدث عنها كحديث علمي، بس كأمثلة في دقائق بخلق الإنسان شيء فوق التصور. هذا معنى الحكيم، أول معنى. المعنى الثاني قال الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم. يعني في عنا علم مطلق، فالإنسان مهما تعلم، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، مهما تفوق بيقول لك لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. ومن علامة العالم الحقيقي أنه متواضع، فكلما ازداد علما ازداد تواضعا. والإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. أبدا، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. طيب من هو العليم علما مطلقا؟ الله، ما في غيره أبدا. فالحكيم تطلق على العلم المطلق، العلم الذي لا يعتبره خلل ولا جهل ولا شائبة. ما من إنسان، صدقوني، ما من إنسان يدعي أنه بلغ العلم المطلق، حتى في الحرف، حتى في المهن، حتى الأطباء، حتى المهندسون يرتكبوا أغلاط كبيرة جدا. أما العلم المطلق هو لله عز وجل. لهذا الإمام الغزالي يقول لا يعرف الله إلا الله. المعنى الثالث الحكيم هو الذي يتنزه عن فعل ما لا ينبغي، يتنزه عن فعل ما لا ينبغي، يعني هو الذي يضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، هذا معنى الحكيم. لا تستطيع أن تنطق بكلمة ولا حرف. أما أحيانا تضع الشيء المناسب ولكن بحجم غير مناسب، أحيانا تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في وقت غير مناسب، أحيانا تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في مكان غير مناسب غير مناسب. فالحكيم هو الذي يفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي، هذا الحكيم.

0: اسم الحكيم من الأسماء التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان انطلاقا من الحديث الشهير تخلقوا بأخلاق الله. الآن مؤمن حكيم، حكمته من أين تأتي؟ هنا السؤال. أنا أسألكم الآن، المؤمن حكيم من أين يستقي حكمته؟ من معرفته بالله. يعني أنت معك آلة معقدة جدا، معك تعليمات دقيقة، فأنت تكون حكيما لو نفذت هذه التعليمات التي من عند الصانع. قضية بسيطة جدا، يعني إذا أنت القرآن قرأته وفهمته وفهمت السنة المطهرة، فأنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل وأمر النبي فأنت حكيم. يعني مثلا غض البصر حكمة بالغة، أنت إذا غضضت بصرك عن محارم الله لا بد من أن يبقى في حياتك امرأة واحدة، حق أو باطل، مو مسموح غير زوج. ما دمت قد غضضت بصرك عن محارم الله بقي في حياتك امرأة واحدة، والحكمة تقول إنك تقبل على هذه الزوجة إقبالا يعني يجعل الود بينكم، فلو كان لك منافذ أخرى لنشأت في البيت بعض المتاع الزوجية. هلأ في نقطة مهمة جدا جدا مهمة، هي قاعدة بالمنطق، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. ممكن نجيب بدوي نعطيه سيارة أحدث موديل وأحدث ماركة، هو بسوق سيارة، تفضل سوق، بيتمتع بسرعتها وتكييفها وصوت الناعم، كل ميزات هذه السيارة يتمتع بها هذا الذي يسوقها وهو لا يفقه شيئا من أساليب صناعتها. ممكن لكل الناس عندهم أجهزة، إذا عنده مكيف عرفان مبدأ عمله، كبس الزر بلك كيفنا، إذا عنده براد عرفان مبدأ عمله، الذي يركب طائرة، ركاب الطائرات، الطائرة خلاصة علم البشرية كلها، تقطع تركب لك والله حلقنا على ارتفاع 40,000 قدم وأكلنا أكل سخن وشفنا الغيوم. الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل أعرفت حكمته أم لم تعرف، أتعمقت في تحليلها أم لم تتعمق، تقطف ثمارها كلها. هذا الذي أريد أن أقوله لكم. أمرك بغض البصر، خلاص أمرك أن تكون صادقا، الحكمة كلها في الصدق، كلما كنت صادقا عند الناس ارتفع شأنك، شعرت مكانه، صادق أنت رأسك مرفوع. حكينا قصة من يومين، عدت مرتين ثلاثة لأن فيها تأثير بالغ. سائق سيارة رأى امرأة ملفعة بعباءة، طبعا أشارت إليه أن يقف، وقف، السيارة عمومي طبعا، خذني إلى المكان الفلاني. في منتصف الطريق خلعت ما عليها، أعطته مبلغا بالعملة الصعبة كبير جدا، قالت خذه واقضي حاجتي. أخذ المبلغ الضخم وقضى حاجتها وحاجته وأعادها إلى مكان الانطلاق. أعطته رسالة قرأها فذهل، هنأته على أن أصبح عضوا في نادي الآيد. إنها مصابة بهذا المرض وأرادت أن تنتقم من الناس جميعا، ومعها عملة مزورة كمان، فذهب ليصرف هذا المبلغ وقع تحت قبضة العدالة. طيب بربكم أيمكن لمؤمن أن يقع في هذا المصب؟ مستحيل مستحيل. فمن دون فلسفة زيادة، هذا المؤمن بخاف من الله بننزلي خلاص انتهت العملية، ما بيقدر. فأنت حينما تطبق أمر الله فأنت حكيم، من دون مبادئ نظرية وتعقيدات. الله أمرني أن ما أكذب ما بكذب، ما بغش ما بغش. أما تحليلات الغش، مثلا لما الإنسان بيأدي زكاة ماله في قانون اقتصادي، الدول الغنية كيف تروج بضاعتها؟ تعطي قروض للدول الفقيرة حتى ينشأ عن الدول الفقيرة قوة شرائية. لما الإنسان بيدفع زكاة ماله في قانون معقد جدا، بس أنت ما لازم تعرف القانون، يكفي أن تدفع زكاة مالك، يدفع فلان وكل غني دفع زكاة ماله، الفقير صار في معه مال حيشتري قميص وبدلة وحذاء وحاجات زايدة وحيوسع بيته طبعا. فأنت عرفت القانون أم لم تعرف؟ إذا دفعت زكاة مالك قطفت كل ثمار الزكاة. هذا أريك سيكاريل ألف كتاب الإنسان ذلك المجهول، بعد بحث طويل وجد أن نظام البشر لا يصلح إلا بزوجة واحدة، طبعا إلا أن يقصر الرجل، هكذا قال العبارة بالحرف، طرفه على زوجة واحدة، يعني يغض بصره الإنسان. فأنت من دون فلسفة، من دون ما تقرأ كتب، حينما تغض بصرك قطفت كل فوائد هذه الحكمة. إذن الإنسان يجب أن يكون حكيما. كيف يكون حكيما؟ يكفي أن يطبق أمر الله وأمر رسوله فقط. الأسئلة الطبيب يحكي لك 10 ساعات على الاعتدال بالطعام والشراب. طيب المؤمن من دون ما يفهم كل التفصيلات، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، انتهى الأمر. هذا هو الطب الوقائي كله. إذا ممكن تخطف ثمار كل المعارف بلا تعمق حينما تطبق أمر الله. من هو الحكيم؟ الذي طبق تعليمات الصانع. هذا الحكيم. طيب أحيانا بيكون في موقف ما في له تعليمات، بينشأ عندك ظرف ما في نص لا آية ولا حديث للمعنى. الآن الحكمة الآن تأتي إلهاما من الله إليك، إما أن تكون الحكمة أساسا نص قرآني أو نبوي تطبقه فتغدو حكيما، وإما أن تكون الحكمة إلهام يلقى في قلبك لأنك تطلب رضا الله عز وجل، لك ألهمت كذا، تتكلم الكلام المناسب في الوقت المناسب مع من يناسب في المكان المناسب، تعصي تمنع، تغضب ترضى، تصالح لا تصالح. هذه المواقف المتجددة والتي ليس لها في النصوص يعني نص واضح متعلق بها، هذه تغطى من قبل الملائكة حينما يلقون في روع الإنسان بعض الإلهامات. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي إلهام مو وحي رسالة. الأيام ليش رحت ما بعرف، الله عز وجل ساق إنسان بخير كبير، مشي بطريق صاحب إنسان، زار شخص، امتنع عن ذهاب، قال لي شعرت في انقباض. هي الحكمة. فلما أنت بتكون مع الله دائما وأمام موقف ما في له نص بيغطيه، الله عز وجل يلهمك الصواب. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذن أنت تكون حكيم باتباع أمر الله وأمر النبي وباتباع، وحينما تشعر بانقباض أو بانشراح فهذا نوع من إلهام الله عز وجل لك. والإنسان كلما كان أكثر إيمانا كان أكثر حكمة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت حكمته من أعلى مستوى، لأنه قريب من الله عز وجل. يعني بشكل مباشر مثل واضح، واحد ماشي بالطريق والطريق فيه مطبات، فيه حفار، فيه أكمات، فيه ثمار يانعة، فيه حشرات مؤذية، لو أن معه مصباحا كاشفا هل يمكن أن يخطئ؟ أبدا. بالمصباح الكاشف رأى الحفرة فاجتنبها، ورأى الأكمة فابتعد عنها، ورأى الثمرة فأكلها، ورأى الحشرة فقتلها. من أين يأتي الحمق؟ من العمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله أيها الإخوة، أنا أشعر أحياناً أن الإنسان لما عم يطلق زوجته هيك بحمق بلا أسباب موجبة بساعة غضب، أعمى هذا أعمى. حبك الشيء يعمي ويصم، الشهوة تعمي الإنسان. فإذا الحمق أساسه العمى، والحكمة أساسها البصيرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك كنت أعمى في الدنيا، يعني أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا نحن كعباد كمؤمنين حكمتنا باتباع القرآن الكريم واتباع السنة المطهرة، وكلما كنا أكثر إخلاصا وأكثر ورعا واستقامة ألهمنا الله رشدنا. اللهم ألهمني رشدي، ألهمنا رشدنا، وقفنا المواقف الحكيمة. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في

جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون

أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن

0: كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبصروا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

أهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر

تشكرون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تلك

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهد

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول

الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون

أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم

وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.

الغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما

وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فالعلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه، فأعجبه ما رأى من فطنته وتوقد ذكائه وكمال فقهه، فقال مالك: إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وكان الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
1: يا رب فنحه رضاك وأعطني

0: مر أحد الصالحين بأناس يلعبون وقت الصلاة فقال لهم: يا قوم، ما رأيكم في قوم أرادوا سفرا حادوا عن طريقه نهارا وناموا فيه ليلا، أصابوا أم أخطأوا؟ قالوا: أخطأوا. ومر عليهم في اليوم الثاني فوجدهم على نفس الحال، فأعاد عليهم مقالته وأعادوا نفس الرد. وفي اليوم الثالث كذلك، وعندها قال أحدهم: والله ما أراد بهذا الكلام أحدا سوانا. ثم قال: نحن أردنا سفرا إلى الجنة، وحدنا عن طريقه نهارا ونمنا فيه ليلا، فكيف نصل؟ فتابوا وصحت توبتهم.
1: فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا.

0: وتبقى المعاصي والذنوب كما هي.
1: التوبة النصوح هي الإقلاع عن الذنب في الحاضر والندم على الذنب في الماضي والعزم على عدم إتيانه في المستقبل، فجدير بالمسلم أن يبادر بالتوبة من جميع الذنوب قبل فوات الأوان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وسئل الإمام الشافعي رضي الله عنه: أيهما أفضل، الكافر إذا أسلم أم العاصي إذا تاب؟ فقال الإمام: العاصي إذا تاب، لأن الكافر إذا أسلم ينتقل من درجة الجهل بالله إلى درجة العلم به عز وجل، أما العاصي إذا تاب فينتقل من درجة العلم بالله إلى درجة محبة الله عز وجل.

أخي المسلم، تقوى الله عز وجل هي خير ما يتزود به الإنسان، وتقوى الله هي أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. ولقد قال أحد الصالحين: إن التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا، وألا تجد الملائكة في أفعالك عيبا، وألا يجد الخالق في ضميرك عيبا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: الإنسان له سفران، سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. أما السفر في الدنيا فلا بد له من زاد، وهو الطعام والشراب والمال. وأما السفر من الدنيا فلا بد له من زاد، وهو تقوى الله عز وجل ومحبته وعمل الصالحات. فجدير بالمؤمن أن يكثر من الطاعات والعبادات، فإن السفر طويل والزاد قليل.

يقول أحد الصالحين: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة ينادي فيها المولى تبارك وتعالى، وساعة يحاسب فيها نفسه، فإن كان خيرا حمد الله، وإن كان شرا استغفر الله عز وجل، وساعة يجلس فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه عن عيوبه، وساعة يخلو بين نفسه ولذاتها فيما يحل. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، وارفع به درجاتنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ثبتنا بالعلم النافع، وثبتنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

تحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم أعطنا مما نحب واجعله خيرا، واصرف عنا ما نكره، وحبب إلينا طاعتك وكره إلينا.

ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 65 من سورة الأعراف حتى الآية 87 من السورة، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات وأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم، فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، لك لا تخلف الميعاد. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. استووا. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

آخره، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون من عبادك المغرورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى:

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفضل حلالي.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.
1: يا كريم فقد أمسكت حبل الرجاء يا رب. فقد

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. وانتهينا من تعريف ذوي القربى بأن قلنا أن القربى المقصودة هي قربانا نحن المخاطبين، أو هي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقرباه أولى من قربانا. وبعد ذلك جاء الله بقوله واليتامى، وآتى المال على حبه ذوي القربى مع المفهوم، وآتى المال على حبه اليتامى. ونحن قلنا سابقا إن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، وقلنا إن اليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان، اليتيم في الحيوان هو من فقد أمه، ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه. وإذا كان اليتامى لا يملكون، لأن الحق سبحانه وتعالى جعل لهم أوصياء يتولون إدارة أمورهم، فكيف يقول الحق وآتى المال على حبه اليتامى؟ ده اليتيم ما ياخدش. ليه؟ لأن له إيه؟ وصي. نقول له يا أخي الوصي ده إنما يكون حين يترك لليتيم ما يوجد عليه وصي، يبقى الحق سبحانه وتعالى كان من الممكن يقول ايه آتوا زي ما قال ذوي القربى يقولوا آتوا ذوي اليتامى يعني أوصياء الايه يقولوا هو يبقى له وصي إلا إذا كان عنده شيء. ده ربنا تسبها كده علشان نقصد بأن اليتيم يمكن يبقى يتيم ضائع محدش يتقدم يبقى وصي عليه عشان يدير له ايه علشان يدير له ايه ما عندوش. يبقى وآتوا اليتامى أموالهم جاية فإن كان اليتيم له وصي متكفل به نبقى نديله لا ينفق على هذا اليتيم وإن لم يكن بأن كان يتيم ضائع زي كما نعلم نحن ونفهم يبقى نؤتيه مال الله من الخير علشان ندخل في صفات مين في صفات البر. وآتوا اليتامى والمساكين. المسكين قلنا من السكون يعني مأخوذ من السكون وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة كأن استخزاءه في الحياة حتى منعه من إيه من الحركة. والفقهاء مختلفين اليتيم هو الفقير هو إيه والمسكين هو إيه ومختلفين اختلاف تقابل يعني يقول لك الفقير لا يملك شيئا والمسكين من يملك ما لا يقوته يعني يملك شيئا إلا أنه دون ما يحتاجه أو العكس الفقير هو الذي إيه ما هو

0: إلا أن المحد مثلا في مكان وهو غريب وكان معه مال فسرق منه، يبقى هو له مال في مكان آخر، إنما هنا ملوش مال، يبقى منقطع ولا غير منقطع؟ يبقى منقطع. وابن السبيل، وحتى لماذا ابن السبيل؟ علشان يفهم ابن السبيل أن تكافله الإيماني متعد إلى بيئة وجوده، مش بس بيئة وجوده، لا، حين مثلا يوجد في مكان وينتقل إلى مكان آخر تبقى فيه بيئة إيه؟ في بيئة إيمانية، بيئة متكافلة. وابن السبيل والسائلين، الذي يضع نفسه موضع السؤال، انتهى كل شيء ولو جاء على فرس، لأنك أنت ما انتش عارف هو بيسأل ليه. وقلنا قضية علشان نحمي بها مبررات الشح عند بعض الناس، يقول لك ده محترفين ده بقى وكذا وكذا، يقول لك ما دام سأل انتهت المسألة، يقول أعطوا السائلة ولو على ظهر فرس، أعطوا ما دام عرض نفسه. يمكن انت تقول ده معاه مخلة وفيها عيش قد كده، طب فيها عيش قد كده ما يقع فيها كم رغيف يا سيدي؟ 10، ما يمكن عنده 10 بياكله، يمكن عنده 20، يقول لك ده معاه قد كده وفكل العشرة ساغ ولا فكل البتاع يعني، وما يجراش حاجة. لأنت ايه؟ لأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنع. والسائلين وفي الرقاب، في الرقاب كلمة رقبة تطلق، وهي في الأصل اللغوي أصل العنق، مش العنق نفسه، لا، الأصل اللي عليه العنق الحتة بقى اسمها ايه؟ رقبة. وتطلق على الذات كلها، تطلق على الذات كلها. ليه؟ أم قال لك لأن الرقبة دي منها تملك حياة الإنسان، يعني تستطيع أنك أنت تمسك واحد كده في المكان ده، ولو كنت أنت ضعيف حتى، إنما الحتة دي وتقدر تعمل تضغط عليه ضغط يمنعه من أن يتنفس إلى أن يموت مثلا. يبقى دي اسمها الإيه؟ أطلقت الرقبة وأريد بها الإيه؟ ولذلك يقول لك فكوا ايه؟
1: رقبة.
0: اللي هي فلاقتحم العقبة فكوا ايه؟ رقبة. اذن في الرقاب يعني معناه ايه؟ قال لك من الممكن ان زلبر يشتري العبيد ويعتقهم، او يسهم في فك رقابهم. كيف يسهم في فك رقابهم؟ لان لون من الوان تصفية الرق شيء اسمه التدبير وشيء اسمه المكاتبة. العتق ده معروف وسيلة من وسائل تصفية الرق، أيضا التدبير والإيه؟ والمكاتبة. إيه التدبير وإيه المكاتبة؟ أم قال لك إن عبد بيخدمك، وبعد ذلك أنت تقول العبد أخلص في خدمتي، فثمنا لإخلاصه في خدمتي هذه المدة الطويلة أنا أدبره بعد موتي، يعني بعد موتي لا يملك، فكأنه علق عبوديته بمدى حياته، وبعد حياته يبقى مدبر، يدبر امره بقى وينتهي، ما يدخلش في تركه ولا اي ايه، ده مدبر. وقد يكون ان يكاتبه على مال، يقول له يا عبد انا اكاتبك على مثلا 100 جنيه، واطلق حركتك بعيد عني لتتصرف انت وتضرب في الحياه وتكسب وتجيب لنا الايه؟ 100 جنيه، يبقى ده اسمه مكاتب. فما دام مكاتب بالشكل ده، اعينوه انتم على انه ايه؟ يؤدي مال الكتابة علشان ايه؟ علشان يفك ايه؟ رقبته. وفي الرقاب واقام الصلاة، كل دي في مين؟ في البر. ولكن البر من امن، من امن يعني كأنه قال ولكن اصحاب البر المؤمنون بالله وإلى آخره، والمعطون للقرابة والمعطون لليتيم والمعطون للإيه؟ المسكين والمعطون في الإيه؟ في الرقاب، والمقيمون للإيه؟ لأن ولكن البر، لكن دي بيقولوا عليها من أخوات إن، مش كده؟ بتنصب الاسم وترفع الإيه؟ الخبر، هاتها كده. ولكن البر من آمن، أي الذي آمن، يبقى مرفوع ولا لأ؟ ولكن البر المؤمنون، مش كده؟ واقام الصلاه يعني والايه والمقيم الايه الصلاه. وحيجي وفهمنا بقى في اقامه الصلاه يعني ايه، في اوقاتها خدت بالك، واقامتها على الوجه المطلوب ايه، المطلوب شرعا، واتكلمنا فيها طويل دي. واقام الصلاه واتى الزكاه، كان العمليه اللي فاتت دي، واتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب لا علاقة لها بالزكاة.

0: بر آخر غير المطلوب بالزكاة. بر آخر غير المطلوب بالزكاة، لأن المطلوب بالزكاة ما ربنا ما يكررهاش بقى. وبعدين قال له آثم يبقى دين الواجبة، ودي اذكره جيدا لمن أراد أن يدخل في مقام إيه؟ لا، في مقام الإحسان اللي قلنا عليه زمان، لأن مقام الإحسان إنك أنت تلزم نفسك بشيء ربنا ما فرضوش عليك، إنما يحس أريحيتك عليه ويقبله إيه؟ ويقبلوا منك. ولذلك لما سئل أفي المال حق غير الزكاة ذكرت هذه الآية، وبعد ذلك جاء بعطف الزكاة فقال له يبقى إذن دي مطلوبة، وبعدين الإيه؟ الزكاة إيه؟ الزكاة مطلوبة. وإلا ففي مصارف الزكاة لا يوجد القربة، في مصارف الزكاة لا يوجد اليتامى، صحيح موجود المسكين، موجود ابن الإيه السبيل، موجود السائلين هناك، مفهوم؟ إنما في أشياء هنا مش موجودة هناك. فكأنك أنت إن أردت أن تفسح لنفسك باب البر مع الله فوسع دائرة الإيه؟ دائرة الإنفاق، وتجد العملية اللي خدت حيز كبير كده عملية الإنفاق، عملية الإيه؟ عملية الإنفاق. لأن المنفق مستخلف عن الله، لأن من الذي استدعى الإنسان إلى الوجود؟ طب الذي يستدعيك إلى الوجود أليس مكلف بأنه يجيب لك تأكل؟ يبقى أنت لما بتدي للي محتاجه لربنا جابه وجوده، فكأنك إيه؟ بتتحمل على الله. ولذلك ربنا قال من ذا الذي يقرض الله؟ الله بقى هو معطي المال ويقولك اقرضني، يقولك نعم، لأنني لا أرجع فيما وهبته لك من نعمة مال، هو لك، ولكن إن احتاجه أخوك فأنا لا أقول لك اعطيه من عندك ولا اقرضه، اقرضني انا، لان اصل وجوده في الكون مطلوب مني ان انا ارزقه، مطلوب مني ان انا ارزقه. فكأنك حين تعطيه بتقرضني انا، تقرضني من ذا الذي يقرض الله ايه؟ فتشوف بقى متفضل بالنعمة ثم يأتي فيسألك ان تقرضه هو، تقرضه هو، يقول لك ما تقرضش دي، اقرضني ايه؟ اقرضني. ليه بتقرضني؟ لانني انا الخالق له وانا المستدعي له الى الوجود، وما دمت قد خلقته واستدعيته الى الوجود فرزقه مطلوب مني، وعبدي محتاج، وانا بقول لك يا عبدي لا ارجع في نعمتي واقول لك اعط نعمتي التي اعطيتها لك الى هذا، لا، هي نعمتك بس سلفها لي. وضربنا مثل مرة قلنا كما تأتي ظروف لك تحتاج مثلا إلى عملية جراحية لأحد أولادك، وأولادك لهم حصالات كنت بتدي لهم فيها، فتقول لهم يا أولاد سلفوني إيه اللي في الحصالة ده، ولما إن شاء الله أول الشهر أو لما تجيني فلوس أو تيجي المكافأة أو تيجي الغلة أو الإيراد أبقى أعطيك له. لكنك لم ترجع في هبتك، لم ترجع في هبتك، وإنما أخذتها إيه؟ قرضا محسوبا. فكذلك يفعل الحق سبحانه ايه؟ سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا سيدة فاطمة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها ممسكة بدرهم، والدرهم كما نقول نحن مطوس يعني مصد كده وعليها مأكست، فهي أخذت تجلوه تخليه ايه ينظيف كده ويلمح. ما تصنعين يا فاطمة؟ قالت أجلو درهما. ولماذا؟ قالت لأني نويت أن أتصدق به. قال وما دمت تتصدقين به تجلي لي؟ قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الله، يقع في يد الله، لازم يقع نظيف كده، يقع إيه؟ يقع نظيف، ما خدش العرق والأوزار وإلى آخره. نعم. والموفون بعهدهم، الموفون بعهدهم زي ما بيقولوا جمع مذكر مرفوع ولا لا؟ مرفوع بالواو اهو، لان اصله معطوف على مين؟ على خبر ايه؟ لكن البر من امن، يعني المؤمنون بالله والموفون بعهدهم. اهو احنا فسرنا الموفون بعهدهم، ما معنى العهد؟ فيه عهد وفيه عقد. العهد يوجد من طرفين، تعاهدنا على كذا، تعاهدنا على كذا، انما والعقد قال لك برضه يوجد برضه من ايه؟ من طرفين. ام قال لك لكن قد تعهد انت باعطاء هذا شيء الطرف الثاني، انما هو ما عندوش حاجه يديه، انت تعهدت له بكذا، انما حين تقول تعاقدت يبقى هو يعطي وياخذ، وانا اعطي واخذ، والموفون بعهدهم إذا إيه؟ إذا عهدوا. وبعد ذلك قال والصابرين. طب ما دام إيه؟ ما هو كان والموفون إيه؟ وقلنا إن الموفون ماشية منطقيا مع الإعراب في إنها معطوفة على مين؟ على خبر إيه؟ لا مش كده؟ طيب على ليه؟ اذكروا جيدا أننا تعرضنا لهذه المسألة حين قوله سبحانه إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. قلنا إنها وردت الصابئين ووردت في آية ثانية إيه؟ والصابئون. قلنا في حاجة اسمها كسر الإعراب. كسر إيه يعني كسر الإعراب؟ قال لك الأذن العربية واخدة على النغم السليم فصيح، فإذا ما كسر الإعراب الودن إيه؟ انت بتقول ايه اللي يرى فاذا ما كان من بليغ لم يكسر الاعراب هنا الا لينبهني الى ان شيئا يجب ان يفهم، لان اللي بيتكلم بليغ وما دام بليغ وقال والموفون قبلها وبعدين يقول والصابرين، كان المنطق يقتضي ايه؟ الصابرون. لكن هنا قال صابرون، يقول لك لازم نشوف كده. ام قال لك لان كل العمليه اللي فاتت دي مطية الوصول إليها الصبر. كل المسائل اللي فاتت دي مطيتها إيه؟ الصبر. مدام كل مطيتها الصبر، المال وعلى حب وعلى مش عارف وإيه وإيه، كل دي مطيتها الإيه؟ ولذلك أراد أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب. وكسر الإعراب يقتضي أن نجيب له فعل يناسبه. وأخص الصابرين، وأخص الصابرين، وأمدح الصابرين. يبقى كسر الإعراب هنا ليه؟ لينبه الأذن إلى أن شيئا جديدا استحق أن يخالف عنده الإعراب. وما دام الكلام من بليغ الذهن يتنبه. لماذا؟ قال لك لأن الصبر ده هو مطية كل هذه الإشياء. فالذي يقدره الصبر على نفسه إقامة صلاة وإيتاء زكاة وإيتاء المال على الحب، كل دي إيه؟ يوم يخصص الصبر بإعراب لوحده علشان نقول إيه؟ منصوب على المدح أو على الاختصاص. أخص من بين هؤلاء الصابرين ليه؟ أم قال لك لأن التكليفات كلها تعطي مشقات على النفس، وما يقدرش على هذه المشقات إلا من يقدر على إيه؟ على الصبر. وما دام قدر على الصبر يبقى كل ده ايه؟ فيخص الصبر بهذه الميزه. والمهم انه ياتي بالصابرين بعد والموفون علشان النقله تبقى ايه؟ لان الاعراب فيما سبق تقديري، ولكن البر من ايه؟ من امن. ومن دي ما نعرفش من امن ايه؟ وبعدين واتى المال واقام الصلاه واتى الزكاه كلها بالافعال. ما فيش هنا، انما يقول والموفون علشان ينبهك ان الموفون دي معطوفة على خبر ايه؟ لكن علشان اللي بعدها لما تيجي الصابرين يبقى النقل ايه؟
1: نقل كبير.
0: ولو ما جابش ديا كانت يمكن تمر عليك، يمكن ايه؟ تمر عليك. لكن قال لك انا هعمل العتبة ايه؟ علشان لما اكسرها يبقى الكسر ايه؟ واضح. هنقلها من الواوية الى الايه؟ الى الياء. والموفون بعهدهم إذا عهدوا المنطق كده كان يقول والصابرون. والصابرين لو جابها من غير الموفون كانت يمكن إيه؟ والصابرين في البأساء. ما هي البأساء والضراء؟ بأساء وضراء. البأساء هي البؤس والفقر، ودي في الأحوال يأتي في الحال، حاله بائس. إنما الضراء يأتي في البدن، ألم ووجع ومرض وإلى آخره. يبقى فيه بأساء وفيه إيه؟ في ضراء. البأساء البؤس والفقر، هذا في الأحوال. والضراء تأتي في الإيه؟ في البدن. يبقى عنده مرض، عنده كذا، عنده آلام، عنده الصابرين في البأساء والإيه؟ والضراء. وحين البأس، البأس يطلق على الحرب، ساعة ما يلتقي العدو بالإيه؟ العدو بالإيه؟ بالعدو. يبقى يصبر وإيه؟ ويصمد. يبقى ثلاث حاجات، حاله في بأس أو فقر صابر، عنده ضراء يبقى ايه؟
1: بدنه.
0: يبقى في بدنه يبقى ايه؟ صابر. في لقاء العدو يبقى ايه؟
1: صابر.
0: يبقى صابر. ثلاث اشياء فيها الايه المغبط، في الحال بؤسا وفقرا، وفي البدن ضراء، وفي لقاء الحرب ايه؟ وفي ايه البأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ان الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده ببلية فلا يشكوها لعواده، فلا يشكوها ما يشكوهاش للعواد. ماذا يصنع الله؟ قال ان قبضته قبضته الى رحمة، وان عافيته عافيته بلا ذنب. صابرين في البأساء والضراء اولئك الذين صدقوا. اولئك يعني مين بقى؟ هتبقى امسك كده، من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك المتقدمين دول، أولئك ما لهم دول؟ الذين صدقوا. صدقوا يعني إيه؟ احنا قلنا الصدق مطابقة نسبتك الكلامية للواقع الفعلي، مش ده يبقى صادق؟ قلت زارني فلان بالامس والواقع انه زارك، يبقى صدق ولا لا؟ والكذب مقابله. واحنا قلنا التلات نسب، فمفهومة التلات نسب نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة واقعية. قبل ان تقول زيد زارني بالامس، قبل ان تقولها بلسانك مر على ذهنك ان تقولها، تبقى قبل النسبة الكلامية جاءت نسبة ايه؟ ذهنية. نشوف الخارج، هل واحد فيه اسمه زيد صحيح وزارك صحيح؟ يبقى ده نسبة نسبة خارجية. ان طابقت نسبتك الكلامية ده هي الخارج يبقى انت صادق. ان كانت نسبتك الكلامية في ناحية والنسبة الخارجية في ناحية اخرى تبقى انت دي ايجابية ودي سلبية، دي سلبية ودي ايه؟ ايجابية. تبقى ده اسمه ايه؟ كذب. قال لك أولئك الذين صدقوا. صدقوا في إيه؟ إيه اللي صدقوا بقى؟ صدقوا في إعلان إيمانهم. يبقى واقع حركتهم في الحياة صدق قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، صدق قولهم إني مسلم، إن احنا مسلم، أنا مسلم. إذن فالتصديق هو أن توجد حركة الحياة مناسبة لمقتضيات إيمانك. فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك، نقول أنت ما أنتش إيه؟ صادق. فإذا ما تقل الصفات التي تقدمت كده وجدت في إنسان، نقول له لقد صدقت في إيه؟ في إيمانك، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيه؟ الإيمان. وإلا فأناس كتير يقولون ولا يفعلون، يبقوا منسوبين الى الاسلام بس كده. ايه
1: نسبة.
0: اولئك الذين ايه صدقوا، وما دام صدقوا يبقى النتيجه ايه؟ اولئك هم المتقون. متقون ايه؟ احنا قلنا ساعه ما تسمع، ساعه تسمع كلمه متقين او اتقوا، يبقى في اجعل وقايه بينك وبين شيء، ولا يطلب منك ان تجعل وقايه بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء. يقول لك قي نفسك، قو أنفسكم وأهليكم إيه؟ اجعلوا بينكم وبين الإيه؟ وقلنا من العجيب أن كلمة اتقوا تأتي إلى الشيء اللي هو النار، اتقوا النار، وتأتي إلى اتقوا الله. مش قلنا كده؟ طب قال اتقوا الله وقال اتقوا إيه؟
1: النار.
0: الاثنين كده يبقى فيها اتقوا. نقول لك نايم، لأن معنى اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبينها إيه؟ وقاية. وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصي؟ الله. طب إذا اتقوا الله يعني اتقوا متعلق صفات الجلال من الله، لأن لله صفات إيه؟ جمال وصفات جلال. فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية، لأنكم لا تتحملون غضب الله ولا قهر الله ولا بطش الله، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله ايه؟ وقد. ومن اثار صفات جلاله النار. يبقى قد بعضها ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قلنا ساعه ينادي يا ايها الذين امنوا، قلنا هذا النداء هو حيثية الحكم. ساعه يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كذا، يبقى معناها انا لم اكلفك اقتحاما على ارادتك او على اختيارك، انا كلفتك لانك دخلت الي من باب الايمان به، وما دمت قد امنت به فاسمع مني التكليف. انما هل كلف من لم يؤمن به؟ لم يكلف من لم يؤمن به. اذا ما دام الله لا يكلف الا من امن به، يبقى ايمانك به جعلك شريك في العقد. فان كتب عليك شيء تبقى انت شريك في الكتابة، لانك لو لم تؤمن لما كتب. ولذلك ما قالش كتب الله عليك كذا، لان الله لم يقتحم عليك حركة اختيارك ليكتب عليك، وانما انت دخلت عليه بالايمان به. وما دام دخلت بالايمان به فكأن الصفقة انعقدت، وما دام الصفقة انعقدت يبقى ان كلفت يبقى انت شريك في العملية ولا لا؟ يبقى لما اقول كتب ما قالش كتب. ولذلك في الاشياء التي لا دخل للانسان فيها يقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي، هو ربنا كتب، انما كتب يبقى دليل على انك شريك في ايه؟
2: العقد.
0: ايه شريك في العقد؟ ليه؟ لانك امنت. وما دام انت شريك بانك امنت يبقى انت ما ايه داخله في الكتابه، فلست انا الكاتب ولست انت الكاتب، وانما هي شركه ممن امن ومن امن به. كتب عليكم، كلمه سعاده تفهم عليكم ديا تبقى تفهم ان فيها الزام ومشقه. كتب عليك غير كتب لكم، مش كده؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تبقى لنا دي تشعر بالنفعية، ان الشيء لمصلحتني، مش كده؟ وعليك تفيد ايه؟ ان فيها مشقة لانه مكتوب عليك. يقول له تعالى نعم انت في ظاهرها انه مكتوب عليك القصاص، انما ساعة يكتب عليك القصاص ان كنت قاتلا، مش كده؟ يبقى مكتوب عليك القصاص. ساعة يكتب عليك القصاص وانت قاتل، يبقى ولي المقتول مكتوب لهم القصاص ولا لا؟ يبقى اذا كل عليك مقابلها ايه؟ كل عليك مقابلها ايه؟ لك. وانت عرضة ان تكون قاتلا او مقتولا، فان كنت مقتولا فكتب الله عليك، وان كنت مقتولا لك فقد كتب الله لك. اذا كل عليك مقابلها ايه؟ لك، وكل لك مقابلها عليه، لأن الذي لي لابد أن يكون على غيري، والذي علي لابد أن يكون لغيري، تخيل ولا لا؟ يبقى إذن تقابل في المسائل بتاعك لك أو علي، التشريع لا يشرع لواحد، وإنما يشرع لمين؟
2: للناس
0: أجمعين، فهو حين يشرع عليه. طيب لما قل كتب عليكم القصاص، كتب عليكم، وفي الآية بعدها حيقول إيه؟ ولكم ولكم في القصاص حياة. يبقى جاب عليكم وجاب مين؟ لكم. تبقى عليكم لمين؟ للي قتل. ولكم لمين؟ لولي المقتول. يبقى التشريع صح ولا لا؟ التشريع ما جابش لجماعة على حساب ايه؟ ولكن فرضنا اننا كنا قاتلين، يبقى علينا مقتول لنا، يبقى ايه؟ يبقى لنا. والعقود دائما تراعي مصلحة الطرفين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى. ظاهر الآية أولا ما هو الحر؟ الحر ضد العبد اللي مش مملوك الرقبة، مش كده ولا لا؟ والحر من كل شيء أكرم شيء فيه، يقال ده حر المال، يعني أكرم إيه؟ أكرم شيء في الإيه؟ يبقى الحر في الناس ضد العبد. كلام حلو. ليه؟ لأنه متحرر، ما حدش بيحكم رقبته، والعبد محكوم الإيه؟ الرقبة والمحكوم النفعية. ده كلام عنه. والحر من كل شيء خياره، يقولك ده من حر ماله، من إيه؟ يعني من خيار الإيه؟ من خير. والحر من البقول هو ما يؤكل غير ناضج، يعني ما يطبخوش على النار. يعني مثلا عندنا مثلا الفول لازم نطبخه على النار، اللوبيا، الفاصوليا مثلا لازم نطبخه على النار ولا لا؟ انما مثلا ما تاكل فستق، تاكل بندق، تاكل لوز، تاكل فستق، كل دي يعني اسمها حر الايه؟ الحر الحر هو الذي لا يطهى من البقول، يتكل كده ني، يتكل ايه اسمه ايه حر الايه حر الحر البقول على الاول. الحق سبحانه وتعالى يقول الحر بالحر، ظاهر النص ان الحر ما ينقتلش بالعبد، مش كده؟ الحر بالايه بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى. طب لو امراه قتلت راجل ما نقتلهاش؟ لو حر وعبد امر. قال لك خد بالك من واقع النص لماذا نزل، واقع النص لماذا نزل. عندنا مثلا في بلاد الصعيد حين يقتل من قوم واحد يقول لك انا ما اقتلش الا مش اللي قتله، لان قد يكون اللي قتله في عرفهم هلفوت او ولد صعلوك، لا يجي للسيد اكبر راس في اكبر راس في العيله ولازم يقتل. فكان قبيلتين لما يحصل بينهم وبين بعض الثاني يقول لا اذا قتلوا لنا عبد نقتل امام حر، وان قتلوا انثى نقتل ايه
2: رجل.
0: فربنا حب يشرع لهم لا استزواه، مش بيشرع ان الحر لا يقتل الا بالحر، يعني الحر يقتل ان قتله حر، والعبد يقتل ان قتله عبد، ما تعملوش. والرجل والانثى يبقى انثى، مش لما تقتل انثى تروح تقتله راجل، ولما يقتله عبد تروح تقتله حر. يبقى اذا الايه جايه عشان تحدد هذا الايه الوضع الانتقالي. ليه؟ لان الذين ياخذون السار يريدون النكايه الاشد، النكايه الاشد. وبعد ذلك يقول لك لا ده احنا الواحد من قبيلتنا بعشره، ما فيش مماثله
2: طبعا.
0: لا هم قتلوه ازاي؟ قتلوه كده، ده احنا نجيبه ونقتله ونمثله به وناخد راسه كده ونمشي بها في الله. الله، مش ملائم للقصاص ده. فاذا قول الحق الحر بالحر، لانهم كانوا يقتلون الحر بالعبد، والانثى بالانثى، لانهم كانوا يقتلون بالانثى بالرجل. فربنا بيده يعدل المساله في هذه المساله، ما بديش حكم، والا فالحكم جاء النفس بالنفس، النفس بالنفس. يبقى ده الايه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ساعة تسمع قصاص وتسمع قتل وتسمع كده، تبقى معناها ايه؟ النفوس ايه شكلها؟
2: مشحونة.
0: مشحونة بالبغضاء وبالترة وبالكراهية. يقوم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يستل الضغن السائرية من نفوس المؤمنين. وبعد ذلك يقول انا ابحت القصاص، صحيح لكم انكم تعملوا، لكن شوفوا فمن عفية. شوف نقلنا منين؟ نقلنا من غليان الدم، ويجيب كلمة العفو. ثم يبالغ في التحنن من أخيه. شوف ازاي عمال بيستلنه. فمن عفي له من أخيه، لكنه بيقول اوعى تنسى الأخوة الإيمانية، اوعى تنسى الأخوة الإيمانية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. طيب نشوف كده بقى. اولا ساعتها يقول الحق سبحانه وتعالى كلمة اخ، اذا سمعت اخ دي انت تشوف الاخ ده اشترك في الاب، يبقى يجمعونه على اخوة، وجاء اخوة يوسف. ثم يرتقي بالنسب الايماني الى مرتبة الاخوة الابوية، فيقول انما المؤمنون اخوة.
2: الله
0: إنما المؤمنون إخوة، يعني إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادي دون التقائكم في القيم العقائدية. يبقى الأخ، عرفنا الأخ يطلق على مين؟ لا، الأول الأصل فيها الأب، اشتركوا في الأب. لا، إنما إيه وجاء إخوته إيه يوسف. فإن كانوا أخوة كده في من غير الأب يسموهم إخوان، يسميهم ايه؟ فان ارتقيت في الايمان يسمها اخوة، ارتقيت في الايمان يسمها ايه؟ لما سماهم اخوان، واذكروا نعمة الله عليكم، ده فيه حروب بينهم وبين بعض وشنآن وبغضاء، ما خدهمش على انهم يبقوا اخوة على طول كده. اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته اخوانا. لسه طالعين من المعمعة نسميهم اخوان. وبعدين بقى لما الايمان يختمر في نفوسهم يبقوا ايه؟ يبقوا اخوة. ولذلك اذكروا ان احنا جبنا قصة في غزوة بدر اللي هو مصعب بن عمير كان فتى قريش المدلل ومنعم وحالة بقى والعطر بتاعه والملابس بتاعه. بعدين الإيمان أخرجه من هذا النعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد معزة يلبس جلد خروف والنبي يشوفه كده يقولوا انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم. وبعدين التقوا في معركة مين؟ بدر. أخوه أبو عزيز ظل على دين قريش فخرج مع قريش، وسيدنا مصعب خرج مع مين؟ مع المؤمنين. وهو في المعركة كده رأى أخاه أبا عزيز مع رجل من الأنصار قد أسره اسمه أبو اليسر، فالتفت إلى أبو اليسر وقال يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فالتفت إليه أبو عزيز وقال له يا أخي أهذه وصاتك بأخيك؟ قال لا لست أخي وإنما أخي هذا. خلاص انتهت المسألة، انتهت الحكاية، خلاص بقينا أخوة إيه؟ أخوة إيه؟ أخوة إيمان. فشوف بقى، فمن عفي له من أخيه شيء كأنه يحس ولي الدم على أن يعفو، ولا ينسى أخوة الإيمان، ولم يكن وليا للمقتول إلا لأنه بقى من لحمته نسبه، أنه لا اجعل أخوة الإيمان فوق هذه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يتبع الأداء يعني بالمعروف، ما يغلظش، انظره إلى أن يكون فيه يسر، مش كده؟ والثاني عليه أن يؤديه بإحسان، لأن ذكر أحسن إليه بأن ترك القصاص، مش كده؟ وخد مثلا الدية، ها؟ فمن عفي له من أخي شيء. شوف بقى، وكلمة شيء دي كمان علشان يدل إلى أن أولياء المقتول إن عفى واحد منهم يبقى عفي بشيء واحد، الباقي مالوش إنه يختص بقى، لأن جزء خلاص. نعم، عفي له من أخيه إيه؟ أي شيء. يبقى إذن عايزين إيه؟ نحقن الدم ده. ولم يرد الله أن يحقنه نصا بأن يحرم القصاص، لا، لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطي ولي المقتول الحق في أن يقتل. حين يعطى الحق في أن يقتل يبقى المسألة بقت في إيده، فإن عفى أصبحت حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه. يبقى إن عاش القاتل يبقى ما فيش عنده كرة، ما فيش عنده بغضاء، بل يريد أن يتحبب إليه لأنه أحسن إليه ووهبه مين؟ لكن إذا كان النص يجي تظل العقدة في القلب والتارات اللي موجودة دي ما بتعمرش إلا لأننا لم نمكن ولي الدم من القتل، بدليل أن الذين نرى فيهم أخذ السعر إذا ما شجع قاتل على نفسه وذهب إلى ولي الدم ودخل عليه بيته وبالغ فأخذ كفنه معه قال كفني وأنا أسلمتك نفسي واصنع بي ما شئت، لم يحدث إلا أنه عفا، لأنه ممكن، لأنه إيه؟ وأصبحت حياته حسنة من حسنات عفو هذا. يبقى بعد أن كانت هناك عداوة نصبح إيه هنا؟ والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل اللي كان عرضا أنه يقتل ثم يرون أن هذا ولي الدم عفى عنهم، يرون أن حياة أبيهم حسنة، وأقرباء يرون أن حياة قريبهم مين حسن، فتنتقل المسألة من عداوة إلى ود، ادفع بالتي هي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم. لو لم يشرع الله القصاص كانت تبقى المسألة، لا هو يشرعه ولكنه يتلطف ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولي الدم، فضلا من ولي ويحننه لنا، ويجي في المسألة كده يقول فمن عفي له من ايه من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدوا إليه بإحسان. تجد بقى الذين يتشدقون بقى ويقول لك يا سلام وجريمة القصاص ومش القصاص وإلى آخره، لماذا أخذتك الغيرة على أن إنسانا يقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل؟ إيه اللي يكلك على دي؟ فحين نعطي له الحق، ده العقوبة إنما شرعت لا لتقع ولكن لتمنع. العقوبة شرعت لا ليقع الجرم، ده علشان يمنع الجرم. ليه؟ ولذلك هتيجي الآية تانية ولكم في القصاص إياكم أن تأخذكم الأريحية الكاذبة والإنسانية الرعناء والعطف الأحمق، وبعدين تقول لا سلام يبقى فيه قصاص، إيش نعمل اللي هيقتل بحق تغضب له ولا غضبتش للي قتل بالباطل؟ إزاي هذا؟ حين شرع الله ذلك، حين أشرع الله القصاص، كأنه يقول إياك أن تقتل أحدا لأنك ستقتل إن قتلته، يبقى عصم نفسه من القتل. يبقى ولكم في القصاص حياة يا أيها القاتل، في القصاص، في تشريع القصاص استبقاء لمين؟ لحياتك أنت، لأنك حين تعرف أنك لو قتلت قتلت امتنعت عن القتل، فكأنك حقنت دمك ولا لا؟ ذلك هو التشريع العالي، التشريع العادل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم إلى لقاء آخر لنتم ما بدأنا، والله المستعان.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

كنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.

وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. احنا النهاردة عايزين نعمل مقياس واختبار لحب الجنة. تيجوا نعمل الاختبار ده مع بعض ونشوف هو احنا محبين للجنة؟ هو احنا ان شاء الله ان شاء الله من عمال الآخرة، من عمال الجنة، ولا الدنيا شغلانة حبتين واخدانة عن ربنا شويتين؟ تيجوا نعمل الاختبار ده. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى صنفين ما لهمش تالت. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الدنيا، ثلاث علامات، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت همه الآخرة، هم الجنة، جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. انت مشتت، انت مش مركزة. دايما الواحد على رأي اللي بيقول بيطلع من حفرة يقع في ضحضيرة، طول الوقت يطلع من مشكلة يقع في مشكلة، مشتت. هعمل ايه في موضوع الفلوس؟ هعمل ايه في موضوع الزواج؟ هعمل ايه في موضوع الأسرة؟ هعمل ايه في موضوع كذا وكذا وكذا؟ انت مشتت ولا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله ما أهمه. العلامة الثانية، انت طول الوقت بتلهث، انت طول

الوقت عايزه عايزه عايزه عايزه. لو بقى معاكي الفستان الشيك، ولو بقى عندك السياره اللي اخر موديل، بعد شويه لا لا لا لا، في فيرجن جديد نزل، في اصدار افضل، في موديل احسن، في كذا وفي كذا، طول الوقت كده، ده خطر قوي. اصل ده حال اللي الدنيا شغلتهم عن ربنا. ربنا ضرب لنا مثال في قصة واحد كان عالم من اكبر العلماء، وكان يعرف اسم ربنا الاعظم، وكان من انجب تلاميذ سيدنا موسى، واحد اسمه بلعام. ربنا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طول الوقت لسان، آسف، ده تشبيه القرآن، لسان الكلب طول الوقت بيطلعه يلهث، عايز. فعشان كده بالعام ده اتفتن فتنة صعبة قوي. بيحكوا انه لما سيدنا موسى خد بني اسرائيل وحب يدخل ارض فلسطين، ارض الجبارين، الارض دي كان فيها بالعام وكان مستجاب الدعوة، فالناس اهله قالوا له: موسى لو دخل دلوقتي بجيشه هيقضي علينا، ادعي ربنا عليهم. قال لهم: ويحكم، نبي الله واولياء الله، فما زالوا به، تاخد 1000 وتسكت، تاخد 10 وتدعي، تاخد 100 وتخلص، فما زالوا به حتى رشوه. فقال خلاص، رفع ايديه وحب يدعي، عايز يقول بقى: اللهم عليك بموسى، اللهم عليك بحواري موسى، رفع ايديه وحب يدعي يقول كده، فلوي لسان وقال: اللهم عليك بالجبارين. قالوا: ويحك، اهلكتنا، ضيعتنا، انت مستجاب الدعوة كده هنضيع. قال لهم: طالما الامر كذلك، والله العظيم انا كنت عايز اقول اللهم اهلك موسى، انا ما خدعتكوش، بس مش عارف ايه اللي لوى لساني، طالما كده عليكم بالحيلة. ايه الحيلة؟ قال لهم: الجماعة دول جايين من سفر وبقالهم كتير ما يعرفوش النساء، غايبين عن نسائهم، زينوا النساء لهم حتى إذا زنوا بهم هلكوا. وبالفعل كانت فتنة بني إسرائيل زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، كانت في النساء، وكان بتحريض بالعام انسلخ من الآيات بعد ما كان يعرف اسم ربنا الأعظم. إيه اللي عمل فيه كده؟ الدنيا يلهث، هي دي جعل فقره بين عينيه طول الوقت. لا أنا مش عايش كويس، لا في ناس أحسن مني، شايف الناس، شايف أهل الدنيا كده. إنما أهل الآخرة، ياه والله ده كتير قوي، قنعه الله بما آتاه، ياه طوبى لمن رزق كفافا، والله كتير ومكفي ومقضي، واللهم لك الحمد، وكلها أيام والجنة جاية. الإمام أحمد كان بيعلمنا الدرس ده، يقول إيه؟ إنما هو طعام دون طعام، يا عم هتاكل كده هتاكل كده مش فارقة، وإنه لباس دون لباس، هتلبس دي هتلبس دي، أيام هتعدي، وإنما هي أيام معدودات. أهل الجنة عاشقين للجنة، قلوبهم مشغولة بالجنة، فحطام الدنيا دي أيام يا عم وخلاص. عشان كده جامع الله عليه شملة، عشان كده مش مشتت الهم، وفي نفس الوقت الدنيا بتجيله رغم أنف الناس. مش ربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ انت من أهل الجنة؟ انت من أهل الجنة؟ انت من عمال الدنيا ولا انت من عمال الآخرة؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نحط الاختبار دلوقتي النبوي، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختبر بيه الصحابة في أكتر من موضع. تعالوا ندخل الاختبار بسرعة. انت دلوقتي داخل نموذج الامتحان قدامك.
السؤال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر. إيه ركعة الفجر دي؟ يعني صلاة الصبح يا شيخ؟ لا لا، الركعتين الخفاف قوي اللي تصليهم قبل صلاة الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصليهم يصليهم بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والسيدة عائشة كانت تقول أنا مش عارفة هو أرى الفتحة ولا ما أرهاش من كتر السرعة اللي كان بيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الاختبار بيقول عمرك شفت في حياتك واحد ما صلاش سنة الفجر؟ مش بقول صلاة الفجر يا مسلمين، من صلى البردين صلاة الفجر وصلاة العصر دخل الجنة. احنا عايزين نعيش موجبات الجنة. اللي بيصلي الفجر في جماعة وبيصلي العصر في جماعة، اللي بيصلي الفجر في جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه فهو في ذمة الله. اللي بيصلي العصر بيحافظ على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، دي صلاة الفرض. احنا بنتكلم على السنة بقى. اللي بيصلي سنة الفجر، سنة الفجر بيبقى كأنه حاز الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. عمركم سمعتوا عن واحد فاتته صلاة سنة الفجر جات له سكتة قلبية؟ مستحيل طبعا. عمركم سمعتوا عن واحد كان عنده ملايين مليارات وحطهم كلهم في البورصة وصحي لقى البورصة وقعت فلوسه راح؟ عمركم سمعتوا عن واحد جات له سكتة قلبية عشان فلوسه راحت؟ يو ألفات، احنا بتوع دنيا ولا بتوع آخرة؟ الاختبار الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. مش فاهم يعني غدوة وروحة دي؟ يعني مشوار تروحوا في النهار تروحوا في الليل، مشوار تعمله لربنا، مشوار تقضي بيه حاجة مسلم، مشوار تبر بيه والدك ووالدتك، مشوار تصل بيه رحم، مشوار تقضي بيه الحوائج للناس من إطعام الطعام ومن كفالة أيتام، من عمل تعمله لله. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لو فاتك مشوار من دول، لو فاتك مشوار من دول تبقى أنت حاسس إن الدنيا كلها ضاعت منك.

ها، ايه اخبار الاختبار؟ ايه اخبار الامتحان؟ احنا لغاية دلوقتي واخدين كام في اول سؤالين؟ السؤال الثالث، النبي عملها عملي بقى صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايكم يحب ان تكون له ناقتين كوماوتين؟ مش فاهمين اي حاجه. ايه ناقه كوماوه دي؟ يعني الناقه اللي كانت لونها احمر. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني ايه بقى؟ يعني عربية آخر موديل، عربية من اللي هي بعشرة مليون، من اللي انت بتسمع عنهم في الأحلام دول، اللي ما بينزلوش أصلا أي بلد، اللي يعني العدد اللي بيقتنوها في العالم 3 4 5، عربية فيها حاجات بنسمع عنها بس. ايه رأيك؟ تحب دلوقتي انت قاعد دلوقتي في بيتك، تحب تنزل دلوقتي من بيتك تبص تلاقي عربيتين مستنيينك اخر موديل على المفتاح، ايه رأيك؟ تحب؟ الصحابة يا جماعة ما كانوش زي حالات بعض الناس اللي بيعملوا فيها ان هم زهاد، لا لا لا لا لا، دنيا ايه وعربيات ايه، لا لا ما بنحبش الكلام ده. ازاي وربنا بيقول وتحبون المال حبا جما؟ ازاي وربنا بيقول وانه لحب الخير لشديد؟ كلنا يحب كده. فقالوا له كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له كلنا يحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد، يروح المسجد فيتعلم آيتين، قل هو الله أحد الله الصمد، الله واحد أحد سبحانه وتعالى لا شريك له، الله الصمد. الصمد يعني اللي بترفع إليه حوائج الناس، الصمد يعني اللي يقصد الآخر عنده، اللي النهاية عنده، المقصود لذاته سبحانه وتعالى. تعلمتوا الآيتين؟ أهو الآيتين دول لو تعلمتوهم خير من الدنيا وما فيها. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتي خير له من ناقتين، خير من عربيتين كل عربية منهم ثمنها 10 مليون، خير من إنك يبقى عندك 20 مليون وتتبرع بيهم وتتصدق بيهم. وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن. إيه أخبار السؤال الثالث؟ بالله عليك عمرك فاتك درس في المسجد أو حلقة دينية تتابع فيها المعاني دي فاتتك، تحس إن أنت فقدت ثروة بالملايين؟ إحنا بتوع آخرة ولا بتوع دنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا المقارنات دي، وانا عايز ارفع معاكم شعار على طريقة الجماعة بتوع التسويق والماركتينج، عايزين نعمل شعار كده نسميه قارن ثم اشتري. ها نقارن وبعدين نشتري. مش ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة؟ ايوة. هتبيع؟ قارن ثم اشتري، نعمل مقارنة. لما ربنا وصف الدنيا قال لنا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم في النهاية يكون إيه؟ تراه مصفرا ثم يكون حطاما. فقال النهاية إيه؟ النهاية إنه يطلع حاجة كبيرة وبعد كده تتلاشى، تنتهي إلى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يطلع زرع جميل وياه وبعد كده تأتي عليه صاعقة من السماء أو تحل عليه آفة من الآفات يكون حطاما، ينتهي الأمر. الإنسان مننا يبقى في عنفوان شبابه وقوة وشباب، بعدين يجي بعد كده ضعف وشيبة وهرم وينتهي الأمر. الدنيا متاعها زائل، إنما الجنة تلاقي الجنة طول الوقت خالدين فيها أبدا. ياه، عشان كده أهل الجنة هيقعدوا يقولوا إيه ده؟ أفما نحن بميتين؟ هو إحنا مش هنموت؟ هو معقول إحنا هنخلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا المشهد ده، هيأتي يوم القيامة بخروف والكبش ده هيذبح
بعد ما ربنا يسأل أهل الجنة ويسأل أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. الموت، الموت، فحيذبح كده. يا أهل الجنة، ينادي المنادي، يا أهل الجنة خلود لا موت، يا أهل النار خلود لا موت. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان في حد ممكن يموت من فرحته لمات أهل الجنة، ولو كان في حد ممكن يموت بحسرته لمات أهل النار. أدي الجنة وأدي الدنيا. الدنيا، الدنيا النبي قال ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. إنما الجنة، الجنة متعة الدنيا، متعة الأبد، متعة الدنيا والآخرة. أنا كنت عايز أقول المتعة اللي ما بعدها متعة فقلت متعة الدنيا، لا هي مش متعة الدنيا، هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، دار الرحمة، والله يدعو إلى دار السلام، سلام، أمان، لا فزع، لا أحزان، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، خلاص ما بقاش فيه صعوبات، خلاص ما بقاش فيه هموم. إنما الدنيا، إنما الدنيا منغصة، إنما الدنيا مليانة بالموجعات، مليانة بالمشاكل، هي كده دار تنغيص. ليه يا جماعة التفاحة الحلوة الجميلة جواها بذرة؟ أصلك ما ينفعش تاكلها كده إلا لما تشيل منها البذرة دي، لازم يبقى في حتة مرار. أي نعمة من نعم الدنيا لازم يبقى فيها تنغيص شوية، لازم يبقى كده، ما تلاقيش خل وفي برضو، صاحبك لازم يعمل معاك حاجة كده. الرجل لما يفتن بالنساء تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي النساء بأيام الأعذار الشهرية عشان ما ينفعش يتفتن كده، لازم يتحطله البذرة جوه الثمرة. إنما في الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. الثمرة هنا ما فيهاش بذرة، والزوجة هنا مطهرة، شفت الفرق؟ قارن يا عم، قرن يا أختاه، قرنوا، قارن ثم اشتري. هتشتري؟ هتعقد مع ربنا الصفقة؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، اللي هيخلف هو اللي هيضيع، واللي هيربح ربح البيع أبا الدحداح. لما أبو الدحداح طلع من ماله قال إيه ده؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة؟ قال الله يطلب منا القرض، ربنا عايز مننا فلوس؟ قال نعم. قال فإني أقرضت ربي حائطي، الجنينة بتاعتي، العزبة بتاعتي لله. قال ربح البيع أبا الدحداح. الربح هنا والخسارة في الدنيا، اللي بايع أخرته ربنا يقول لنا ما لكم، مالك، مالك يا مسلم، مالك يا مؤمنة، مالك، مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني بدلا عن الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الدنيا قليل. ربنا يقول لنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يا جماعة الدنيا مغرورة وغرارة، عشان كده سيدنا علي كان يقول يا دنيا غري غيري، الدنيا تغر وتضر ثم تمر. كل الدنيا كده، تبقى أنت هتتجنن على الفلوس، تغر وبعد كده تتضرر بيها، تخاف تتحسد، تخاف يحصل لك ويجرى لك. الفلوس لو زادت حبتين ثلاثة لأحسن حد يسرقك. شوف كده لو أنت اشتريت عربية آخر موديل ولا حاجة وتبقى قاعد يا نهار أبيض لو سرقوها، ده دم قلبي فيها.
هي كده تغر ثم تضر وبعدين تمر وتبقى عايز غيرها، تبقى هتتجنن وتبقى هتتجنني، نفسك في فلان ده بتحبيه جدا ونفسك يكون هو شريك حياتك، لكن بعد خلاص الجواز ممكن تبتدي تعرف عيوبه ومشاكله ثم تمر. يا ترى هنشتري؟ إن الله اشترى. هتعقد الصفقة؟ الصفقة دلوقتي الجنة. ها تعمل كده تدخل الجنة، تبيع هذه الدنيا من قلبك. يعني ازاي يعني؟ انت عايزنا درويش ولا ايه؟ لا والله ابدا، بالعكس، ده انا في سحر الفردوس اصلا مطلبي الاساسي ان احنا نفهم الدنيا صح ونعيشها صح. نفهمها صح ونعيشها صح ازاي؟ اصل ربنا يا جماعه كلنا فاهمين ان ربنا امرنا بامر واحد خلقنا من اجله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. كلنا فاهمين كده، لكن هي في الواقع امرين، الامر الاولاني العباده ده، والامر الثاني واستعمركم فيها. انا عايزكم تفهموا الدنيا صح، في سحر الفردوس تعيش حياتك بس لاخرتك، تشتغل وانت نيتك الجنه، تتجوز ويبقى ده سبب في عفافك وسترك عشان الجنه، كل ما تطلب شيء الجنه الجنه الفردوس. وكل مره هذكرك، والنهارده واجبنا العملي قلناه النهارده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين، عايزين نحافظ على صلاه الصبح وسنه صلاه الصبح وصلاه العصر، عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه، قارن ثم اشتري، ان الله اشترى. يا رب ندخل مع بعض ايدينا في ايدين بعض على حال اول زمره تدخل الجنه في سحر الفردوس.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبة في الله، في تمام 9 نوفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الأول من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والخامس عشر من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا ثروة بمليارات الدولارات، هل أهدرت أستراليا فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها الطبيعية؟ سيدني وملبورن أسعار المنازل تتراجع، لكن حلم التملك لا يزال بعيد المنال لكثير من الأستراليين. كامبرا الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلي تجيب. ومن العناوين العالمية سوريا، الرئاسة السورية تعلن الشرع يبحث في اتصال مع ترامب رفع ما تبقى من العقوبات على سوريا. جنوب لبنان خبير عسكري تصادم استراتيجيات بين حزب الله والكيان الصهيوني، وماذا ينتظر لبنان؟ جنوب الضفة الغربية إصابة ثلاثة صهيونيين بعملية دهس في الضفة ومقتل منفذها. الاحتلال الصهيوني يجبر سبعة فلسطينيين بالقدس على هدم منازلهم بأيديهم. حماس تحمل مالادينوف مسؤولية التصعيد بغزة وتطالبه بوقف التحريض. مستوطنون صهاينة يقتحمون، مستوطنون يرفعون علم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة غزة، بسبب تعطل مولدات مستشفى شهداء الأقصى بغزة يدخل دائرة المستحيل. صور فضائية ترصد انتشار الجيش الصهيوني في 11 قرية لبنانية. الكيان الصهيوني يكثف غاراته على لبنان ويبحث توسيعها، وحزب الله يوقع جرحى بالشمال. لبنان يتمسك بفرصة الخلاص الدبلوماسي، والكيان الصهيوني يوسع عملياته العسكرية. رئيس الوزراء اللبناني يقول نواجه تصعيدا صهيونيا خطيرا وغير مسبوق. الناشطة الصهيونية زهار ريجيف تتحدث عن اعتقالها خلال مشاركتها في أسطول الصمود. لبنان جنبلاط يقول خط الكيان الصهيوني الأصفر بجنوب لبنان قد يبتلع أجزاء من سوريا. خبير عسكري لبناني يحذر سياسة الأرض المحروقة، ماذا وراء تفجير الكيان الصهيوني لقرى لبنانية حدودية؟ قناة الجزيرة تبث كاميرا الجزيرة ترصد لحظة استهداف سيارة بالنبطية اللبنانية. جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما آخر الإحصاءات؟ إيبولا يواصل التفشي ويحصد عشرات الأرواح. ألمانيا تعذيب لمجرد التسلية، أكبر فضيحة في سجون ألمانيا. تأثر الاقتصاد الأوروبي، كيف تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة مضيق هرمز؟ أوروبا تدرس تثبيت أسعار الغاز الروسي لمواجهة أزمة الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية، جماعات حقوقية تكشف معسكرا للتعذيب في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بأمريكا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، عاد الجدل حول إدارة الثروات الطبيعية في أستراليا إلى الواجهة مجددا بعد استبعاد الحكومة الفيدرالية فرض ضرائب إضافية على صادرات الغاز، ما أثار تساؤلات بشأن حجم الفائدة التي يجنيها الأستراليون من موارد بلادهم الطبيعية مقارنة بدول أخرى غنية بالموارد مثل النرويج. ويقول منتقدون للنموذج الأسترالي القائم على قيادة القطاع الخاص لقطاع الموارد إن المواطنين لا يحصلون على حصة عادلة من العوائد المتأتية من الغاز والمعادن المملوكة للدولة، مستشهدين أخيرا بمزاعم تفيد بأن الغاز الأسترالي يباع بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بقيمتها الحقيقية. سيدني وملبورن، تشير توقعات إلى تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن خلال العام الجاري، لكن الخبراء يحذرون من أن كثيرا من الأستراليين قد يجدون أنفسهم أبعد من أي وقت مضى عن امتلاك منزل. فبعد سنوات من الارتفاعات المتواصلة في أسعار العقارات، بدأت مؤشرات السوق تشير إلى تباطؤ وربما تراجع في بعض المدن الكبرى، غير أن كثيرا من المشترين المحتملين ما زالوا يواجهون عقبات متزايدة تحول دون دخولهم السوق. إن القدرة على الاقتراض تتراجع بوتيرة كانسر، وأظهر تحليل جديد نشرته مؤسسة أسرع من انخفاض أسعار المنازل ما يخلو بشراء منزل.

أحبت في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أعلنت الرئاسة السورية أمس أن الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها أن الرئيس أحمد الشرع أبلغ ترامب أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية. جنوب لبنان. في إطار مخططاته التوسعية في جنوب لبنان، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عمليته العسكرية ومحاولات التقدم في عدة محاور، مستفيدا من الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يرتكبها بحق المدنيين اللبنانيين. وبعد أن أعلن سيطرته على قلعة الشخيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني، يخطط جيش الاحتلال الصهيوني لتعميق وتوسيع نشاطه العسكري في لبنان بشكل ملحوظ، حيث أوردت القناة 13 أن المؤسسة العسكرية تدرس زيادة كبيرة في وتيرة الهجمات في لبنان، بما في ذلك استهدافات في بيروت. جنوب الضفة الغربية. أصيب 3 صهيونيين مساء الأحد في عملية دهس عند مفترق غوش عطسيون جنوب الضفة الغربية بحسب الإسعاف الصهيوني، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص القوات الصهيونية في موقع الحادث جنوب بيت لحم. الاحتلال الصهيوني يجبر. أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني في القدس 7 فلسطينيين في بلدة كالانديا شمال المدينة على هدم منازلهم بأنفسهم دون مراعاة لأيام عيد الأضحى، متزرعة بالبناء دون ترخيص. ولا تنفك آلة الهدم الصهيونية تلاحق الفلسطينيين أينما وجدوا، مستهدفة منازلهم ومنشآتهم السكنية والزراعية وكل ما يثبت وجودهم في أرضهم التي تريدها سلطات الاحتلال دونهم، وفق متضررين تحدثوا للجزيرة نت. حماس تحمل. اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف بالمسؤولية عن التصعيد المتفاقم في قطاع غزة، مطالبة إياه بوقف ما وصفته بالتحريض ضد القطاع وضد الحركة والالتزام بخطة وقف الحرب دون إدخال تعقيدات جديدة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في كلمة مصورة إن حماس تجري اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع مختلف الأطراف ذات الصلة في مسعى لاحتواء التصعيد المتسارع ووقف ما وصفه بالعدوان الخطير على سكان القطاع. مستوطنون صهاينة يقتحمون. اقتحمت مجموعات استيطانية متطرفة المسجد الأقصى المبارك صباح أمس ومارست طقوسا دينية متطرفة في وقت واصلت فيه شرطة الاحتلال اعتداءاتها على المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية والتجارية. وقالت محافظة القدس في بيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ورفعوا الأعلام الصهيونية قرب قبة الصخرة المشرفة، فيما أكدت وكالة الأنباء الرسمية وفا أن الاقتحام جرى تحت حماية الشرطة الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة. حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور رائد حسين من التوقف الوشيك للمستشفى عن العمل نتيجة أزمة حادة في الكهرباء وتعطل المولدات الرئيسية والاحتياطية، مؤكدا أن الأزمة بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأقسام الحيوية وفي مقدمتها غرف العمليات. وقال حسين خلال مؤتمر صحفي أمس إن 4 مولدات كانت توفر الطاقة اللازمة لأقسام المستشفى تعطلت خلال الفترة الماضية، فيما توقف آخر مولد عامل أمس، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتعطيل عدد من الخدمات الأساسية. صور فضائية ترصد. رصدت صور أقمار صناعية وجود قوات صهيونية في عدد من البلدات الجنوب لبنان، حيث كشف التحليل عن تمركز آليات عسكرية هندسية وقتالية في 11 بلدة جنوبية، وذلك في ظل الحرب والتوغل الصهيوني في العمق اللبناني وعمليات إنشاء خط دفاعي تحت مسمى الخط الأصفر. الكيان الصهيوني. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية في لبنان تحتاج إلى مزيد من الوقت، في حين كثف الجيش الصهيوني غاراته على عدة بلدات جنوب البلاد، وسيطرت القوات الصهيونية على قلعة الشخيف التاريخية التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. كما أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بمعارك بجنوب لبنان. لبنان يتمسك. تستعد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثاني بين ممثلي وفدي لبنان والكيان الصهيوني الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة، في حين أعلن الجيش الصهيوني توسع عملياته البرية جنوب لبنان. وقال البنتاغون إن الاجتماع الأمني بين بعثتي الجيشين الصهيوني واللبناني الذي استضافه وكيل الوزراء لشؤون السياسة بريدج كولبي كان مثمراً.

0: لكن دون أن يشير إلى نقاط اتفاق أو قرارات واضحة. رئيس الوزراء اللبناني يصف: وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية الصهيونية الأخيرة في جنوب بلاده بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق، مؤكدا أن تل أبيب تنتهج سياسة تدمير شامل وتنفذ تهجيرا جماعيا يتجاوز استهداف مناطق محددة إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد بالقوة. الناشطة الصهيونية تتحدث: لم يقف اعتقال سلطات الاحتلال الصهيوني الناشطة الصهيونية المسلمة المناصرة للقضية الفلسطينية زهار رغيف عند حدود الحبس والمحاكمة كغيرها من آلاف المتضامنين الدوليين الذين احتجزتهم في ظروف سيئة واعتدت عليهم، بل على العكس أبرز حكايتها كناشطة ومسلمة تفضح جرائم الكيان الصهيوني إلى العلن. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان: قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن الكيان الصهيوني رسم خطا أصفر في جنوب لبنان يعبر قمة حرمون ويمتد إلى سوريا قرب دمشق، وقد يمتد مستقبلا ليشمل جزءا من حوران ومحافظة درعا جنوب سوريا. وأضاف في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية أن الكيان الصهيوني يطبق من خلال التدمير المنهجي للقرى اللبنانية وطرد سكانها نفس الأساليب التي اعتمدها في غزة، ما خلف نحو 1,000,000 لبناني نازح ونحو 60 قرية سويت بالأرض. خبير عسكري لبناني يحذر: حذر خبير عسكري لبناني من أن التوغل الصهيوني المتواصل في جنوب لبنان وتجاوزه نهر الليطان يؤشران إلى مسعى لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن عمليات التدمير الواسعة وأوامر الإخلاء التي تطال مناطق تمتد من صور إلى النبطية وصيدة تعكس توجها للضغط على السكان والدولة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة. قناة الجزيرة تبث: بثت قناة الجزيرة لقطات حصرية للحظة قصف مسيرة صهيونية لسيارة في النبطية جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وتدمير السيارة. وجرى استهداف السيارة بصاروخ أطلق بشكل مباشر من أحد الشوارع الرئيسية في النبطية، وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن السيارة من نوع رابيد. جمهورية الكونغو الديمقراطية: ما زال وباء إيبولا الذي أعلن عن تفشيه منتصف الشهر الجاري يحصد مزيدا من الأرواح في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. وشدد المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا جان كاسيا في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس قائلا: علينا أن نتحرك بوتيرة تفشي الوباء. ألمانيا: أكبر فضيحة سجون في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. هذا باختصار ما وصفت به وزيرة العدل السابقة زابينا لويتهويسر شنارنبرغر نتائج تحقيق استقصائي اشتركت في إجرائه مؤسسات إعلامية وكشف عن عمليات تعذيب وإذلال للنزلاء في سجن بجنوب غرب ألمانيا. التحقيق كشف عن انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية وأماط اللثام عن عمليات تعذيب وإذلال ممنهج وبعضه متعمد وأحيانا بغرض التسلية فقط، وذلك بحق سجناء في سجن أوكسبرغ جابلينغن بولاية بافاريا. تأثر الاقتصاد الأوروبي: تتضارب المقاربتان الأمريكية والإيرانية بشأن الوضع في مضيق هرمز، فبينما يشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أولوية فتح المضيق فورا ورفض فرض الرسوم على السفن، يقول الحرس الثوري الإيراني إنه يراقب ويفرض سيطرة ذكية على المضيق. أوروبا تدرس: يدرس الاتحاد الأوروبي تثبيت سقف أسعار بيع الغاز الروسي عند مستواه الحالي في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة الناجم عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية: أقامت جماعات حقوقية بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة في الباسو بولاية تكساس، حيث لقي 3 أشخاص حتفهم منذ افتتاحه قبل 9 أشهر. ورفعت الجماعات وبينها Human Rights Watch ومشروع تكساس للحقوق المدنية الدعوى نيابة عن 4 أشخاص محتجزين حاليا في كامب إيست مونتانا، وهو مخيم مترامي الأطراف أقيم في إطار استراتيجية الترحيل الجماعي التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. كامبرا: ثروة بمليارات الدولارات، هل أهدرت أستراليا فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها الطبيعية؟ سيدني وملبورن أسعار المنازل تتراجع، لكن حلم التملك لا يزال بعيد المنال لكثيرين من الأستراليين. كامبرا، الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية، سوريا، الرئاسة السورية تعلن الشرع يبحث اتصال مع ترامب رفع ما تبقى من العقوبات على سوريا. جنوب لبنان، خبير عسكري يقول تصادم استراتيجيات بين حزب الله والكيان الصهيوني، وماذا ينتظر لبنان؟ جنوب الضفة الغربية، إصابة 3 صهيونيين بعملية دهس في الضفة ومقتل منفذها. الاحتلال الصهيوني يجبر 7 فلسطينيين بالقدس على هدم منازلهم بأيديهم. حماس تحمل مالادينوف مسؤولية التصعيد بغزة وتطالبه بوقف التحريض. مستوطنون صهاينة يقتحمون، مستوطنون يرفعون علم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة غزة، بسبب تعطل المولدات مستشفى شهداء الأقصى بغزة يدخل دائرة المستحيل. صور فضائية ترصد انتشار الجيش الصهيوني في 11 قرية لبنانية. الكيان الصهيوني يكثف غاراته على لبنان ويبحث توسيعها، وحزب الله يوقع جرحى بالشمال. لبنان يتمسك بفرصة الخلاص الدبلوماسي، والكيان الصهيوني يوسع عملياته العسكرية. رئيس الوزراء اللبناني يقول نواجه تصعيدا صهيونيا خطيرا وغير مسبوق. الناشطة الصهيونية زوهار رجيف تتحدث عن اعتقالها خلال مشاركتها في أسطول الصمود. لبنان، جنبلاط يقول خط الكيان الصهيوني الأصفر بجنوب لبنان قد يبتلع أجزاء من سوريا. خبير عسكري لبناني يحذر سياسة الأرض المحروقة، ماذا وراء تفجير الكيان الصهيوني لقرى لبنانية حدودية؟ قناة الجزيرة تبث كاميرا الجزيرة ترصد لحظة استهداف سيارة بالنبطية اللبنانية. جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما آخر الإحصاءات؟ إيبولا يواصل التفشي ويحصد عشرات الأرواح. ألمانيا، تعذيب لمجرد التسلية أكبر فضيحة في سجون ألمانيا. تأثر الاقتصاد الأوروبي، كيف تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة مضيق هرمز؟ أوروبا تدرس تثبيت أسعار الغاز الروسي لمواجهة أزمة الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية، جماعات حقوقية تكشف معسكرا للتعذيب في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بأمريكا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:55، يرفع الأذان العصر تمام 2:38، يرفع الأذان المغرب تمام 4:57، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:19. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:40، والشروق تمام 6:51. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن سيدة نساء الأمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها، هي فاطمة بنت خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويكرمها ويسر إليها مناقبها غزيرة ومآثرها حميدة. كانت رضي الله عنها دينة صينة قانعة شاكرة لربها، يغضب لها أبوها صلى الله عليه وسلم. هي أشبه الناس في مشيتها بأبيها صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت تصنع هي به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباسطها ويمازحها ويقول: هي بضعة بفتح الباء، يعني قطعة مني، هي سيدة نساء هذه الأمة، هي من النساء التي كملن، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: مريم، خديجة، وفاطمة، وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. من خصائصها وخصائص أخواتها رضي الله عنهن أنهن لا يتزوج عليهن في حياتهن. من آذاها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها ابن عم أبيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد غزوة بدر الكبرى. كان مهرها رضي الله عنها درع علي الحطمية. جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في عرسها في خميلة، وهي قطيفة بيضاء من الصوف وقربة ووسادة من جلد، حشوها نبتة بالأزجر، نبتة أو نبتة الإزخر. تكفل سعد بن عبادة رضي الله عنه بوليمة العرس بكبش ذبحه وأعده للضيوف، وجمع نفر من الأنصار شيئا من ذرة. فلما دخل علي على فاطمة دخل معهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهما فقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسليهما. رزق علي من فاطمة أولا الحسن، الحسين، محسن، أم كلثوم، زينب رضي الله عنهم أجمعين. من فضائلها أن ابنيها الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. انقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبل فاطمة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ هي قدوة لكل مسلمة في حشمتها وعبادتها وحبها لأبيها صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

فقراء لكنهم أغنياء. كتير من الناس بيظن إن الفقير هو اللي ما عندوش فلوس، اللي ما عندوش عربية، أو هو اللي ماهيته قليلة، أو اللي هو اتكلبت عليه الديون مديون المسكين. وبيظن دول بيظنوا إنه الغني هو إيه؟ اللي عنده الأموال الكتيرة، واللي عنده عمارات، واللي عنده مصانع ومزارع وعربيات كده، بيظن كتير من الناس. لكن أحب أقول لكم إن الظن ده أبطله الدين الإسلامي الحنيف، وده بيبان عليك من خلال الوقفات دي. أولا قال: ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغني غني النفس، أخرجه البخاري. فخلينا نبص في الحديث ده عشان يتبين ليك إنه الغني الحقيقي مش في امتلاك الأموال والأراضي، لكن الغنى الروحي والقلب هو اللي هو امتلاء القلب بمحبة ربنا سبحانه وتعالى، بمحبة الله تعالى. يا ترى انت هل تأملت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما كانش صاحب مال وذهب ومجوهرات، كانت بتمر عليه الأيام والشهور وما فيش في بيته غير التمر والمية، ومع ذلك فهو أغنى الناس بالله، وهو اللي استغنى بحب الله وذكره وعبادته عن كل شيء. إذن ليه ما يكونش هدفنا هو الاستغناء بالله وبطاعته وعبادته؟ الواحد منا بيقضي ساعات يومه في العمل الوظيفي أو التجارة للحصول طبعا على الرزق، وده مطلوب، لكن ليه ما نخليش بعض أوقاتنا، ليه ما نجعل بعض أوقاتنا عشان نغذي قلوبنا بزاد الإيمان وحلاوة القرآن؟ زي ما احنا محتاجين للمال والمتاع الدنيوي، فاحنا طبعا بحاجة كمان للإيمان والتقوى عشان نغذي قلوبنا وأرواحنا حتى يحصل لها الغنى الحقيقي. وطبعا لابد ان نعرف ان الناس محتاجين للأغنياء، وده من ناحيتين، بيحتاجوا للأغنياء اللي عندهم الأموال، وده من خلال مساعدتهم والوقوف معاهم وتفريج كربتهم. والناس كذلك بيحتاجوا إلى أغنياء الإيمان اللي بيملكوا الإيمان والتقوى والعلم والخير، وده بمجالستهم وتقوية إيمانهم وإرشاد الجاهل وتعليم الفاضل. ووالله إن أغنياء الإيمان اللي عمروا قلوبهم بمحبة الله وذكروا عبادته هم سر حياة القلوب، ورؤيتهم جلاء الهموم، وكلامهم نور القلوب، فكم من غافل أحيوه بعد فضل الله.

هنتكلم عن فاكهة. فاكهة نهى ربنا سبحانه وتعالى عنها ولسه بناكلها. نعم، فاكهة حرمها الإسلام، هي الفاكهة اللي حبها الناس بشراهة في الزمن ده، وإيه وتفننوا في أكلها في كل وقت وحين في كل مكان وفي كل مجال. هي الفاكهة اللي بقت بتسلي الناس في أوقات فراغهم فضلا عن ساعات شغلهم. هي الفاكهة اللي بياكلها الغني والفقير. هي الفاكهة اللي حرمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ووصف أكلها بأبشع صفة، ونهانا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها. يمكن إخواني وأخواتي عرفتوها، إيه هي يا ترى؟ هي الغيبة. أيوة الغيبة.

نعتها بعض العلماء بفاكهة المجالس، وبقت فاكهة للكل، رجال ونساء. يا ترى آن الأوان عشان نحرم أو نحرم على نفسنا الفاكهة دي؟ تعالوا نشغل نفسنا بذكر الله بدل ما نخوض في أعراض ده ودي، نتكلم عن الناس.

ويكفي ان ربنا سبحانه وتعالى انه ربنا قال فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله.

أنا مش عارف، الناس بتخاف من الموت وناس ما بيخافوش، بيفكروا إنه مفيش موت زي الرؤساء العرب وغير العرب. كل الرؤساء اللي بيقعدوا على الكراسي ما بيفكروش في الموت أبدا. الموت جاي، مفيش محالة، كنت عاوز ولا منت مش عاوز، الموت حقيقي على الكل، زي ما بقول المثل كاس على كل الناس. من وقت ما ربنا خلق الأرض وأراد أنه يجعل له سبحانه وتعالى خليفة فيها، اختار ربنا سبحانه وتعالى الإنسان لما ميزه من العقل اللي لم يرزق ربنا أي من مخلوقات. ولكن الملائكة اتنبأت بالفساد، فقال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ورد الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. ده لعلم الله من إن من البشر مفسد ومصلح، لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن تكون الحياة دار ابتلاء واختبار للإنسان. يا ترى هيعرف يستخدم نعمة ربنا تعالى ولا لا؟ يا ترى هل هيقدر إن يعبد ربنا حق العبادة، أو يا ترى إنه هيتبع العدو الأول؟ يا ترى هتاخده الحمية والغفلة حتى إنه يموت، ولا يا ترى هيبقى مفتكر ربه؟ لكن الإنسان تجبر وعسى في الأرض إفسادة، ما افتكرش الأيام دي اللي نشأ فيها من ضعف لقوة، من رحم الأم إلى أنه صار طفل يتنعم بحنان وعطف ورعاية من والديه، آملين أنه يكون راع ليهم لما تشيب رؤوسهم ويضعف جسدهم. النهاردة بيحطوهم بالماء والعجزة، فما يجزيهم يوم يكبر برا أم عقوقا، إحسانا أم نكرانا. ويا للأسف بعضهم فضل، يعني آثر جحود النفس عن النعم، عشان يغفل عن اللي رعاه في رحم أمه وحفظه إلى أنه بقى قادر. بل اللي مد بتلك القوة اللي يجير بيها على نفسه أولا وبعدين على باقي الخلائق ثانيا، حتى والديه اللي كانوا السبب في وجوده بيقابل إحسانهم بجفوة وعقوق ليهم. لكن لازم تعرف أنت يا إنسان، نعم، إن كل أمر راح تتعاقب عليه آجلا أم عاجلا إلا عقوق الوالدين، العقبة بتاعته في الدنيا، أيوة دنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الذنوب يؤخر الله عقوبتها إلى يوم القيامة إن شاء، إلا عقوق الوالدين، فهو بيعجل العاقبة لصاحبه في الدنيا. وغفلة الإنسان عن مراقبة ربنا سبحانه وتعالى وملائكته له خليته يتجبر ويعصي ويفسد في الأرض ويتبع ضلال الشيطان من زنا وتبرج وشرك وعقوق للوالدين وسرقة وإذهاب العقل وغيره الكتير. لكن لحد إمتى؟ لحد إمتى؟
رغم كل قوة على الأرض ورغم كل كيد لشياطين الإنس والجن. فالكل فاني، نعم الكل فاني، كل نفس ذائقة الموت، سواء إن أقر المرء بذنوبه أو مقرش بيها راح يتحاسب، سواء اعترف الإنسان بضعفه ولا ما اعترفش هيتحاسب، سواء آمن المرء بالله أو كفر راح يموت وقتها، فقط راح يعرف، هيعرف إن كان على هدى، راح يقول يا ريتني آمنت، ولا كان في ضلال فيقول يا ريتني بقيت تراب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وينفع الندم بإيه؟ القبر وإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. رح يتسأل الواحد مننا عن ربه ودينه وكتابه ورسوله، مش حيفلح وقتها المكر والجدل، مفيش غير الحق. وانت ميت بتسمع صوت نعال أهلك وهم سايبينك وحدك، وهم بيعيطوا من حواليك، وانت وقتها لا قوة ليك ولا حول، تتمنى انك ترجع عشان تركع ولو ركعة واحدة. لكن هيهات هيهات، مسكت كتابك ونزلت منزلك الأخير في الدنيا، فين غفلتك دلوقت؟ وفين جبروتك؟ وفين صحابك؟ يا ريتك تخرج من قبرك عشان تحذرهم من اللي انت فيه. فين والديك عشان تبوس رجليهم؟ فين أغانيك المفضلة؟ فين حبك لحبيب الدنيا اللي سابك لوحدك؟ فين عمرك اللي أفنيته في الشهوات؟ فين جمالك؟ فين وفين راح؟ وكل ده ليه؟ لأنك غفلت في الدنيا عن ربك، معرفتوش حق المعرفة، ما تعرفتش على دينك بوشه السمح الرحيم، غرتك نفسك فمشيت وراها بالرغم من كل اللي نصحوك. وللعجب انت لسه بتكابر نفسك بعد ما خيل اليك بعض حالك عند الموت، مستني ايه؟ ارجع لربك، الحياة قصيرة قوي والموت جاي، مفيش مهرب منه. نطلب من الله للجميع، لجميع المسلمين، الهداية يا رب العالمين.